لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

وعودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: بحرين اف ام على هوا.
2: صباح الخير مستمعينا من بحرين اف ام، احييكم في بداية يوم جديد، سواء كنتوا الحين في طريقكم للدوام او وصلتوا بديتوا اول مهامكم او ليه الحين تستمتعون باول كوب قهوة. اتمنى يكون صباحكم هادي وبداية يومكم جميلة، وساعات الطريقة اللي نبدأ فيها أول ساعة الصبح تفرق معانا باقي اليوم، فلا تخلون الاستعجال أو التفكير في كل الالتزامات ياخذ منكم هدوء البداية. رتبوا يومكم، حددوا أولوياتكم، وخلوا كل شيء بوقته. احنا معاكم نقدم لكم أغاني نتمنى تكون على ذوقكم. خلكم معانا على بحرين FM.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: متواصلين معاكم من بحرين اف ام، وابي اقول حق كل اللي يسمعنا في السياره وفي طريقه رايح الدوام، اذا الزحمه اليوم خذت منكم وقت اكثر من المتوقع لا تخلونها تكون اول سبب يعكر مزاجكم. الوصول متاخر شوي اهون بوايد من الاستعجال والمخاطره في الطريق، والاهم دائما انكم توصلون بالسلامه. اخذوا الطريق بهدوء، خلوا مسافه كافيه بينكم وبين اللي قدامكم، ولا تشغلون بالكم بالساعة والتلفون كل دقيقة. يمكن ما نقدر نختصر لكم الطريق، لكن نقدر نخليه ألطف شوي. سمعوا معانا هالغنية وإحنا مستمرين معاكم.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

ما زلنا معاكم من استديوهات بحرين اف ام، وقبل ما تدشون في زحمة الاتصالات والرسائل والاجتماعات ومهام اليوم، جربوا تاخذون دقيقتين بس تحددون فيها أهم ثلاثة أشياء لازم تنجزونها. مو شرط كل شيء مكتوب في القائمة يخلص اليوم، ومو كل شيء مستعجل يكون فعلا مهم. لما نعرف شنو الأولوية نختصر على روحنا وايد ونحس بالإنجاز بشكل أكبر. وإذا خلصتوا أول مهمة من الصبح غالبا باقي اليوم يمشي بشكل أسهل. نتمنى لكم يوم عمل موفق، ونواصل معاكم اختياراتنا من بحرين FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبة. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواء.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي،

0: تشتاق وتدمع.
1: بحرين اف ام معاكم وين ما كنتم مستمعين، اللي وصل الدوام نقول له يوم عمل موفق، واللي للحين في الطريق نتمنى للوصول بالسلامة، وإذا وصلتوا المكتب لا تبتدون يومكم مباشرة بفتح كل رسالة وكل إشعار قدامكم. ساعات أول ساعة من اليوم تكون أفضل فرصة ننجز فيها الشيء اللي فعلا يحتاج منا تركيز. قبل ما نبدأ الاتصالات والمقاطعات والتفاصيل اليومية، ابدأ بالأهم وبعدها انتقل الباقي واحدة واحدة. وقبل أول مهمة، اخذوا لكم هالدقايق مع هذه الأغنية.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

على هواك. نواصل صباحنا معاكم من بحرين اف ام، وخلونا نتكلم عن شيء ما يكتمل صباح معظم الناس بدونه، القهوة. في ناس ما يقدرون يتكلمون قبل أول كوب، وناس يصلون الدوام والكوب معاهم، وناس بعد يمكن الحين يفكرون في الثاني. مهما كانت طريقتكم، حاولوا تعطون نفسكم كم دقيقة بدون استعجال. رتبوا أفكاركم وشوفوا شنو اللي ينتظركم خلال اليوم. التفاصيل الصغيرة هذه أحياناً تصنع فرق عود في المزاج. جهزوا قهوتكم وخلوا الباقي علينا. بحرين FM على هواكم.

0: وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: طول الغابات ليل للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: البحرين اف ام
1: على هوا. مستمرين معاكم مستمعينا في صباح اليوم على 93.3 FM. إذا دخلتوا الدوام اليوم ولقيتوا قدامكم قائمة طويلة من المهام، لا تخلون شكل القائمة يخوفكم من البداية. لما نفكر في كل شيء مرة واحدة نحس أن اليوم ما راح يكفي، لكن لما نبدأ بمهمة ونخلصها وبعدها ننتقل للمهمة اللي بعدها، فجأة نكتشف أن احنا أنجزنا أكثر من اللي توقعناه. وحتى إذا ما خلص كل شيء، يكفي أن الأشياء المهمة مشت اليوم. اخذوها واحدة واحدة ولا تحملون نفسكم ضغط اليوم كامل من أول ساعة. بحرين FM معاكم، وإن شاء الله البداية اليوم تكون خفيفة.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس، اسمعها أوضح وعيشها أقوى. داب بلس.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

من استوديوهات بحرين فهم متواصلين معاكم مستمعينا، ورسالة بسيطة جدا لهالصباح، لا تنسون تقولون صباح الخير للناس اللي حولكم، زميل في المكتب، حارس المبنى، عامل النظافة، أو حتى شخص تقابلونه بشكل عابر في طريقكم. كلمة ما تاخذ من وقتنا ثانيتين، لكنها ممكن تكون أول كلمة جميلة يسمعها الشخص في يومه. وأحياناً الأشياء البسيطة اللي نسويها بدون ما نفكر فيها يكون لها أثر أكبر من اللي نتوقعه. كلمة حلوة وابتسامة يمكن يكونون السبب في بداية يوم أجمل لشخص ثاني. صباح الخير.

0: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 ل 10 صباحاً
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح السعادة وصباح الحب وصباح البدايات الحلوة، بداية شهر جديد وبداية انطلاقة جديدة ودورة برامجية جديدة لإذاعة مملكة البحرين. فنسأل الله فيها إن شاء الله كل التوفيق والسداد، وإن شاء الله يا رب نقدم لكم المحتوى والسمعين اللي يليق فيكم دائما وأبدا. إذن 1 سبتمبر 2026، وهنا رفرش نحييكم ونتمنى لكم إن شاء الله أحلى وأجمل الصباحات معانا، وراح تكون بإذن الله حلقتنا اليوم ممتعة جميلة تتناول كثير من المواضيع. راح أتكلم عن المدينة اللي منع سكانها من الموت، بسم الله علينا وعليكم بعد عمر طويل، داخل حدودها. ليش؟ راح نقول لكم بإذن الله. أيضا راح نتكلم عن شلون ممكن يؤثر ترتيب المكان على طريقة تفكيرك، وأيضا راح نتكلم عن أطعمة تساعد الجسم على الحفاظ على طبعا الطاقة خلال اليوم، ولماذا نحتاج أحيانا إلى التوقف بدل الاستمرار، وراح نتكلم عن أماكن طبيعية مدهشة حول العالم والمزيد بإذن الله اليوم بانتظاركم في حلقة رفرش. اليوم راح أكون معاكم كل حب، خدكم نورا بوشوك، واليوم بالتحديد راح تكون معانا المخرجة الجميلة مروة العريفي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

يا هلا ويا مرحبا، بداية شهر جديد وبداية تغيير أجواء جديدة. اليوم في هذا الشهر وبداية هذا الشهر وبداية هذا اليوم حسينا بتغيير في حالة الطقس، حسينا أن الهواء غير، حسينا أن الأجواء مختلفة. يعني صدق هو غبار بس يعني ها بدينا نحس أن في تغييرات حتى في الجو. اليوم عموما جو نحار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل. الرياح شمالية غربية بوجه عام من 24 إلى 33 كيلومتر في الساعة وتصل من 41 إلى 50 كيلومتر في الساعة أحيانا. حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. حالة الطقس اليوم أو درجة الحرارة اليوم هي 38 الحالية، العظمى 41 والصغرى 32 درجة مئوية. الرطوبة النسبية

الحالية 45، العظمى 65 والصغرى 15%. أما بالنسبة لموعد شروق الشمس فكان اليوم في تمام الساعة 5:18 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام 5:57 مساء.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.

في بعض الأماكن حول العالم عندها قوانين غريبة وايد، ومن أغربها بلدة صغيرة في النرويج تعرف باسم لونغيربن. هي تقع في منطقة شديدة البرودة بالقرب من القطب الشمالي، درجة الحرارة فيها منخفضة جدا، يعني الشيء اللي ممكن يخلي الأرض تتجمد بشكل دائم، وهذا يعني أنه كثير أمور. أولها أن دفن الموتى صار محدود جدا لأن طبيعة الأرض المتجمدة ما تسمح بتحلل الأجسار بالطريقة المعتادة. لهذا السبب لما يمر شخص لا قدر الله في حالة صحية حرجة جدا، يتم في بعض الحالات نقله إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية، لأن البلدة لا تحتوي على ترتيبات دفن تقليدية كما في بقية المدن. والطريف أن هذا الأمر خلى البعض يصف المكان بطريقة سهلة.

الأخيرة ويقول إن هذا المدينة تمنعك لا ما تمنعك من العيش ولكنها تمنعك من الموت. فقصة غريبة وذكرني بأن قوانين الحياة تفرضها الطبيعة نفسها في بعض الأحيان. فسبحان الله يعني هذه من

المعلومات خليك رفرش دائما على بحرين اف ام. على بحرين اف ام رفرش للعقل.

أبيكم تجربون شغلة وايد حلوة وجميلة وممتعة، إن يوم بالأيام تقعدون في مكان وايد فوضى، يعني نثرة نسوى نقول إحنا وايد عفسة، وايد في أشياء كذي كراكيب وأشياء فوق بعض، ومكان يعني حوسة. مثلا عندك مكان في البيت من هالنوع مثلا، وجرب وانت في هذا المكان تفكر، جرب انك تفكر في شيء تبي تنجزه، فكرة تبي تخلقها، مثلا تبي تفكر حق مشروعك، حق عملك، حق whatever. نبيك تفكر في هذا المكان وتختبر أفكارك في هذا اللحظة. راح تكتشف وتنصدم ان في هذا المكان صعب عليك انك تفكر بالطريقة الصحيحة، بالعكس راح تكون أفكارك فوضوية مثل المكان اللي أنت فيه. في المقابل لما تقعد في مكان وايد مرتب وايد نظيف وفي مساحات شوي فارغة، ما في ذي على ذي على ذي، وايد أثاث وايد، تحس إنك مخنوق وأنت قاعد المكان، أو البيبان مسكر عليك. أوكي، لما يكون في مساحة واسعة ومكان مرتب، ربما أنت مثلاً كافية متعود تروحها من هذا النوع، كل ما تروح هذا المكان تطلع لك أفكار من حيث لا تعلم، تيك أفكار خلاقة بشكل مو طبيعي حق شغلك، حق مشروعك، حق مشاكلك. ليش؟ لأن المكان وايد لتأثير على طريقة التفكير مالنا. فإذا أنت كنت في مكان دائما تحس أن أفكارك متشوشة، فحط في بالك أن ربما الأشياء اللي تشوفها عينك هي اللي تأثر على طريقة تفكيرك. الموضوع مو مجرد إحساس نفسي، البيئة ترسل لعقلنا باستمرار معلومات وإشارات، كل ما زادت الأشياء المتراكمة قدامنا زادت كمية التفاصيل اللي يحتاجها الدماغ للتعامل معها، يعني هي عملية عقلية بحتة يعني. فلما يكون المكان مزدحم أو الغرفة مليئة بالأشياء الغير مرتبة، يشعر العقل أنه محاط بعدة مهام في الوقت نفسه، حتى إذا ما كانت هذه الأشياء مرتبطة بالعمل اللي يقوم فيه، بس هو أنا أحس بهذا الطريقة. فكل شيء قدامك اليوم يتحول إلى تذكير صغير، فلازم ترتب الأشياء اللي قدامك، ولازم ترجع كل شيء لمكانه، ولازم تعرف هل هذا أستخدمه ولا لا، وترك مساحة كبيرة. لأن كل ما كنت أنت في مكان واسع ونظيف ومرتب وفي مساحة، كل ما العقل بدأ في استهلاك جزء من الطاقة في صالحك وليس ضدك، يعني ما يحس أنك أنه عباء لازم يسويها وما يقدر يفكر في الموضوع اللي أنت جاي تفكر فيه. عشان كذي ترتيب المساحة الصغيرة يعطي شعور بالراحة حتى لو لم تتغير المشكلة الأساسية في حياتك. تجربي اليوم يعني ترتبين غرفتك بطريقة فنانة، يعني وايد مرتبة، مثلا كبت أو خلينا نقول خزانة الملابس ترتبينها بالطريقة الصح. أنا مرة شفت فيديو تكلم عن ترتيب الملابس بالألوان، مسايتهم بالتدرج، الألوان الملابس بالتدرج بطريقة حلوة ومرتبة، يعني مشتغلة على الموضوع، يعني يكاد الموضوع يصير OCD ولكن هو كذي يعني يريح. فكل واحد يعرف نفسه شلون، ليش لما يكون المكان مرتب أنا أرتاح؟ لأن أول شيء يقلل المشتتات البصرية أمام العين، أيضا خليني أركز بطريقة أسهل، أحس بوضوح أكبر، تقل الفوضى الذهنية، وأيضا أقدر أتخذ القرارات المناسبة. لكن المهم هني الترتيب، لا يعني أن كل شيء لازم يكون بيرفكت مثل ما شفت أنا في الفيديو شان مرتبة بالألوان وبالتدريج، لكن ممكن أن احنا يعني نبدأ بأشياء بسيطة مهملة، نبدأ نرتبها بطريقة حلوة، وما يمنع إذا أنت بديت بطريقة المثالية إذا أنت حاب. فجرب هذه الطريقة، أنك أنت راح مثلا اليوم تبتدي في زاوية خزانة الملابس، بكرة راح تبتدي مثلا بالسرير، منطقة السرير أو الكوميدينات اللي على صوب، وبعد بكرة مثلا التسريحة، سواء كانت من برا أو من داخل. والتسريحة على فكرة وايد فيها ضوضاء ذهنية وعقلية، لأنه وايد فيها أشياء، كلنا عندنا مثلا تسريحتنا وايد فيها.

أشياء. فماذا لو اليوم قررت أن تحط الأماكن اللي تشوفها برا تحطها في مثلا الأدرج أو الميارات مثل ما احنا نقول نزين؟ فماذا لو أنت شلت المساحة هذه اللي أمامك الفوضوية ونظفتها وخليتها فاضية وشوف شعورك شلون كل يوم الصبح؟ راح تشوف أن شعورك مختلف وأفكارك مختلفة ويصير عندك وضوح ذهني وتركيز وطريقة أيضا على حل المشكلات اللي ممكن أو التحديات اللي ممكن تواجهها في حياتك. أحيانا تبدأ من الأشياء اللي تحط فينا نبدأ نرتبها وبالتالي الأشياء الكبيرة تبتدي تصلح في حياتنا، منها الأفكار ومنها الإنجازات ومنها أيضا المشاريع، فقط من طاقة المكان أو من ترتيب المكان.

خليك رفرش رفرش للطاقة والحيوية. كثير من الناس يعتقدون أن الطاقة مرتبطة بس بالقهوة أو السكر أو السويت أو الأشياء اللي ترفع الطاقة دايركت، لكن كثير ما يدرون أن في بعض أنواع الأكل تعمل بطريقة سريعة أكثر وصحية أكثر ومناسبة أكثر للجسم، اللي من ضمنها الشوفان. الشوفان يساعد على الشعور بالشبع، في نفس الوقت يحافظ على مستوى طاقة أكثر استقرار. دائما يقولون أن الشوفان من الأطعمة اللي تجعل طاقة الجسم متوازنة جدا. فليش؟ لأن فيه كربوهيدرات معقدة تساعد على إطلاق الطاقة بشكل تدريجي. ممكن أن احنا طبعا مع الشوفان موز ولا فواكه ولا حتى مكسرات أو روب وتبر، المهم أنه يكون من ضمن طعامك علشان يرفع من الطاقة. 2، البيض. البيض

مصدر جيد للبروتين، والبروتين نعرف أنه يساعد على الشعور بالشبع ودعم الجسم خلال اليوم، ويساعد في تقليل الشعور بالجوع السريع ودعم بناء العضلات. حتى لو في أحد الأنظمة ممنوع البيضة، لكن طول ما هو موجود على ومن الأكل اللي يعني سبحان الله الجسم يحبه ويستفيد منه، why not. أيضا الموز، الموز أنا من عشاق الموز صراحة، لأنه طاقة سهلة وسريعة، وتحسون أنه يعني ما يحتاج وقت للتحضير ولا شيء، هو نوع فاكهة تأكلونه وخلاص ويعطيكم طاقة حلوة، حتى حق فتشة ريج الصبح ممتاز. ليش؟ لأنه هو فيه كربوهيدرات وبوتاسيوم، لذلك يعتبر خيار مناسب كوجبة خفيفة قبل الحركة أو خلال اليوم، ويزود الجسم بالطاقة ويدعم وظائف العضلات. دائما المدربين يقول لكم بعد التمرين أو قبل التمرين خذ لك موز، خاصة إذا صيدك شد بعد التمرين، وايد مناسب الموز. أيضا المكسرات طاقة في كمية صغيرة، يعني السناك مالك بدل ما يكون أشياء مو صحية يكون مكسرات، لأنه يرفع من طاقتك، مثل اللوز والجوز والكازو أو الكاجو مثل ما نقول. ويحتوي طبعا أو تحتوي هالمكسرات ذي النوعية بالتحديد على الدهون الصحية والبروتين، لذلك يمكن أنه يساعدنا في شعورنا بالشبع، وأيضا يوفر طاقة أكثر ثبات مقارنة بالحلويات الغنية بالسكر. عندنا أيضا الأفوكادو، الأفوكادو من الدهون الصحية اللي تدعم الجسم، يعني هو دهون بس صحية بس تدعم الجسم، يعني ما تسبب كوليسترول، بالعكس هي تدعم الجسم وتبعد عنك وتقلل مستوى الكوليسترول. يساعد بالشعور بالشبع ودعم نظام غذائي متوازن الأفوكادو، فحلو مثلا لما تأكله مع بيض أو تأكله مثل أثناء الريوق أو في الليل مع وجبة العشاء وتبر، المهم أنه هو يرفع من الطاقة وجدا ممتاز للجسم. الخضار الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة للجسم، فهي تدعم التغذية اليومية والحصول على عناصر يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه المختلفة. أنا قاعدة أقرأ هالكلام وأتذكر في بعض الأنظمة صارت تقول لا تأكلون خس وسلطة وسبانخ، زين هاي الشيء من سنين إحنا متعودين، أوكي حتى لو في أسباب معينة أوكي واعتبر، لكن بدينا نحس إن إحنا ما عندنا حرية حتى في الأكل، يعني في تقليص حتى في المستوى الأطعمة، الموضوع شوية تحسونه complicated، بدأ يصير الحياة وايد ضيجة علينا بسبب الخيارات المحدودة، بسبب الأنظمة، وهذه خطر وهذه مبزين وهذا يذبح وهذا يسبب. راح توكل على الله، أوكي يعمل بالأسباب، يبحث عن الأطعمة الجيدة، النوعية الجيدة، البراندات الجيدة، الأكل العضوي، وتوكل على الله وخلاص. يعني هذا التعقيد جدا جدا مهلك وياخذ طاقة، أحس احنا نبي طاقة ندورها من الأكل. أيضا التمر طاقة طبيعية، يحتوي على سكريات طبيعية، لذلك يمكن أنه يكون مصدر سريع للطاقة لما احنا ناكله باعتدال. أيضا هو يساعد على رفع مستوى الطاقة بسرعة، خصوصا مع المكسرات أو كمكمل لوجبة خفيفة. الماي هو العنصر اللي ننساه دائما، الماي وايد مهم. إذا كنت تشعر بالتعب والخمول، أحيانا القهوة والسكر مو بهم الحل، أحيانا بس مجرد أنك تشرب ماي بالطريقة الكافية راح تحس أن جسمك فعلا أخذ هذه الطاقة اللي هو يبيها. عموما الطاقة الحقيقية ما تأتي من شيء واحد، بل من طعام متوازن، ماي، نوم، حركة، أكل نظيف، وكل ما كانت اختياراتنا هي أقرب للطبيعة وأقل اعتمادا على الأكلات المصنعة والمكررة والدهون والولول، كانت طاقتنا خلال اليوم أكثر استقرارا. فخلونا نجرب اليوم، اليوم بداية شهر حلوة، بداية يعني خلينا نقول انطلاقة جديدة في الحياة بإذن الله. خلونا نبتدي اليوم ان احنا نختار الاكل اللي فيه توازن اكثر، ما يكون مصنع مكرر دهون وتبر، يكون اكل نظيف من اليوم باذن الله تعالى.

رفرش رفرش للنفسية. في أشخاص بهذه الحياة طموحين، طموحين لدرجة أنهم يعني مثل الخيل اللي يمشي ومركز على اللي يبيه ويمشي. الحياة سريعة، يمشي يمشي يمشي، يعني يتعثر ويقوم، يتعثر ويقوم، يتعثر ويقوم، يتعثر ويقوم، وربما يمشي يمشي يمشي يمشي وتعب، تعب من هذا المشي، تعب من هذا الركض، تعب من محاولة أنه يستمر، ولأن في ناس الشجع، ولأن ناس قاعد تنتظر منه المقابل، لأن في توقعات أنه لابد أنه يحصل مثلا على أعلى نتائج، ولكن هو قاعد يركض من غير أي نتيجة. في هذه اللحظة هذا الركض لابد أن يقابل مو بالتشجيع والاستمرار، خاصة لما أنا أركض فترات طويلة من غير ما أنا وصلت للوجهة اللي أنا بيها، ربما أتعثر وايد في هذا الطريق. في هذه اللحظة لما أنت تكون في هذا السيتويشن بالتحديد، فالتوقف يكون له حكمة كبيرة بدل من الاستمرار. وأنا متأكدة أن الظروف حدتك في كثير من الأحيان أنك أنت توقف، بس ربما دائما كلامك مع نفسك أو تحفيزك الدائم لنفسك قالك لا كمل لا توقف، الناس قاعد تتغير وتمشي وأنت لازم تكون مواكب لهذا المشي وهذا الركض، فما عطيت نفسك مساحة أنك توقف. ليش توقف؟ هل احنا نوقف احنا نستسلم؟ هل احنا نوقف لان احنا حاولنا بما فيه الكفايه وربما في طرق اخرى ما حاولناها؟

توقف، لأن أحيانا هالرسائل الجميلة المحفزة مو مناسبة معاك في هذا المرحلة. ليش؟ لأن في أوقات يكون فيها الاستمرار قوة فعلا، وفي أوقات يكون فيها التوقف وهو القوة وهو القرار الأكبر والأجمل والأكثر حكمة. ليش؟ مثلا لما أنت مثلا تاخذ السهم في يدك، قوس رماح تاخذ السهم، فأحيانا عشان تصيب الهدف بالطريقة قوية لابد أن ترجع للوراء وتشوف الصورة كاملة، بعدها ترمي السهم عشان توصل اللي أنت تبي. بالضبط هذا اللي أنت تحتاجه لو كنت دائما كثير الركض وتعبت وتعثرت وايد وليح ما وقفت. في أوقات يعني إحنا نستمر، مثلا على سبيل المثال نناقش ناس كل مرة نناقشهم ما في نتيجة، صح ولا لا؟ يسمعون مني يطلعون من هني، أو هما ما يفهمون يمكن صج، أوكي؟ أو أن كلامك كأن في حاجز بينك وبينهم، ما أدري عاد شنو السبب، ولكن تحس أن في، أنا تعبت أتحكي هاي أحس أنه في جدار بينه وبين هالإنسان ما يستوعبه لأي سبب من الأسباب. وأحيانا تستمر في محاولات أنك ترضي شخص ما يرضى، تعبت يعني أنا حاول أرضي أسوي له أعطي ما يرضى، كيفه خلص أنا بوقف عن محاولة إرضاء هالإنسان. أحيانا نستمر في الضغط على نفسنا، نروح نفس المكان، مثلا نروح الشغل من غير ما ناخذ إجازة فترة طويلة، يمكن صار لك سنوات ما طلعت إجازة سنوية، أوكي دورك مهم وكل شيء بس وايد تعبت، هالشيء قاعد يأثر على أشياء وايد، فهني تحس إنه لازم أوقف. أحيانا في مشروع نستمر فيه بالطريقة نفسها وقاعد تعطينا خسائر، وأنا أكابر أقول لا لا لا بتزين، لا يا عزيزي الخطوة اللي أنت ماشيها أو الدرب اللي ماشيه غلط، wrong side، لازم يوتيرن. فنعتقد أن توقف يعني فشل، أو إحنا بدنا ها شنو قش قاعد يصير في حياتنا، لكن في الحقيقة التوقف لا يعني دائما التخلي أو الفشل، لأن إحنا نحتاج أن إحنا ناخذ خطوة للوراء عشان نفهم الصورة بشكل أوضح. النفس البشرية اللي الله سبحانه وتعالى خلقها ما تحتاج دائما إلى المزيد من الجهد، الله يعني سبحانه وتعالى يعني حتى في كثير من الآيات قال امشوا مناكبها، ومعناها للحصول على الرزق ماشي شيء بسيط يعني بدون جهد عالي، ما قال سعوا بقوة إلا للخيرات، للشيء أنت تسابقوا للخير، هاي الأشياء اللي نمشي فيها بسرعة في الحياة. أما الرزق هو موجود سواء أنت قاعد بطيء تلعب بيك الرزق، أوكي، لكن الراحة مهمة. ليش؟ عشان أنت تفهم، لأن أنت قاعد تعيش برمجة جدي سريعة من غير حكمة، من غير بصيرة، من غير تدبر، من غير تفكر. يعني الشغل مهم، الشغل حواسك كلها مو مستخدمة هالحواس، الإحساس. مثلا تقعد مع ناس ما تسمع شي يقولون، متعود أنت تسولف، فهذه الحواس مو شقالة، حاسة السمع مو شقالة، أشقل أحيانا في إلهام من وراء أي كلمة أسمعها، أحيانا في حل من وراء أشوف شخص قال شيء وذكرني بشيء، فأشغل حواسي، أهدأ. الناس اللي ما يحصل نتيجة ما يهدئون، دايما حياتهم راكض سريع، يحسون أنه بيفوتهم شيء، لكن اللي يهدأ وشغل حواسه يتدبر يفكر يقعد ساعات يسلم حتى من الطبيعة. المبدعين كذي ترى، المبدعين يأخذون لك أشياء ما لها علاقة ببعض وركبونها وتصير واو. ليش؟ لأنه تدبر هدأ، ما راح يجيك هذا الإلهام ولا تيك هذا الأفكار ولا تيك هذا البصيرة وانت في حالة ركض مستمر والحياة ماشية معاك فلت، يعني يا الحق يا ما الحق. الحياة ما تمشي بهذا الطريق، الحياة وايد صعبة أصلا بهذا الطريق، وايد كريهة، ولا حد يتمنى هذا الحياة لو كانت هي حياتك، ما حد يتمناها. فالحياة الحلوة ان احنا نشعر بأنما نحس ان يعني التوقف مفيد، خاصة لما عقلنا مشوش نحس ان احنا نكرر نفس المحاولة من غير نتيجة، احنا تكون يعني نكون ردود افعال اسرع من نكون احنا مفكرين، احنا نكون مثلا تعبنا من اتخاذ القرارات، احنا مثلا نحتاج الى النظر الى الموقف من زاوية جديدة. فلما اوقف ما معناه ان كل شيء انتهى، بل ان انا اتوقف قليلا ثم اقرر ماذا افعل، هذه هي الخلاصة للموضوع. فمو كل شخص يعني يكون وقف يعني استسلم، أحيانا الإنسان الذكي يعرف أن الاستمرار في نفس

الطريقة ما راح يغير شيء. يعني إذا قالوا لك مثلا عشان تسوي كريم كراميل لازم تسوي مقادير معينة، صراحة أنا ما قد سويت فما قدر أفتي عليكم شنو مقادير الكريم كراميل، أوكي؟ فأنت تسوي دائما مثلا من غير أهم عنصر لازم يسوي الكريم كراميل، دائما تسوي يفشل يفشل. إذا لما أوقف وأروح أسأل وأروح أفهم وأروح بعرف إن في شيء ناقص وبسويه من يدي ويديد بهالسهولة راح أفهم، لكن لما أنا كل مرة أسوي وخلاص ولدش لأنه ما ركز، أوكي؟ أكيد إني ما راح يضبط معه شيء. فوقف شوي، اسأل نفسك شنو أحتاج، شنو الطريق الخطأ، من الناس اللي ممكن تدعمني، من الناس اللي ممكن ترشدني، من الناس اللي ممكن، أو حتى من غير مو بناس، أسأل الله سبحانه وتعالى دايركت، أسئلة باللي أبيه وأشوف الله شنو يسر لي، ومن خلال هذا التيسير أبدأ أسعى. أحيانا تيك فكرة، لكن هذه الفكرة مو بطبيعتك، يعني ما أنت ما تقدر تسويها. ليش؟ لأن ما تعودت عليها، بس هالفكرة هي اللي راح تنفعك، لأن هذه هي سبحان الله استجابة الدعاء ربما تكون. فكثير أشياء إحنا مو حلو إن إحنا نقعد نهدأ نفكر، ما نعيش كذي مبرمجين كأن آلات حواسنا كلها مسكرة بس قاعد نشتغل نشتغل نشتغل. لا، إحنا الله عطانا أعلى وأجمل وأفضل نعمة اللي ميزني فيها عن كل مخلوقاته. يا ترى شنو هي هذه النعمة؟ نعمة العقل. يعني هذا العقل إذا أنت وايد شغال 24 ساعة شغال، أوكي، ويفكر بطريقة مستنزفة مثل الآلة اللي لابد إن هي مراحلة خلاص ما تشتغل، خلاص تحس إن ما تيك أفكار، مشوش، ربما يخترب الجهاز بكبرة صيدنا خرف مبكر. فلازم الواحد يقعد يتأمل، يشوف شو الوضع، تنفس، يقوم سبحان الله بعد صلاة الفجر. الله يعطيك إلهامات عظيمة في هذا الوقت، سبحان الله، تسبيح في هذا الوقت يعني قبل الشروق وقبل الغروب يعطي إحساس مختلف للإنسان. فحاول أنك أنت تجرب هذا الشيء وتشوف حياتك وين واقفة وليش واقفة وشنو السبب يا ترى، وشنو الطريق اللي أنا متخذته. من خلال هذا الوقوف راح أفهم وايد أشياء، راح أفهم نفسي قبل أي شيء. فجربوها وشوفوا شلون راح تتغير حياتكم بإذن الله.

رفرش للمعلومات. في نيوزيلندا في كهوف يسمونها كهوف وايتومو. هذه الكهوف تشتهر بوجود كائنات صغيرة مضيئة تخلي سقف الكهوف يبين كأن سماء مليئة بالنجوم. سبحان الله، يعني شلون المخلوقات هذه الطبيعية تخلينا نتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أيضا في بحيرة اسمها بايكال في روسيا، تعد من أعمق البحيرات في العالم وتحتوي على كمية هائلة من الماء العذب. أيضا شلالات أغوازو بين في الأرجنتين وبين الأرجنتين وبين البرازيل، تتكون من مجموعات ضخمة من الشلالات وسط طبيعة استوائية كثيفة وجميلة. أيضا في صحراء أتاكاما في تشيلي، تعد من أكثر الأماكن جفاف في العالم وتتميز بمناظر طبيعية تخليها تبين أنها كأنها سطح كوكب آخر. إذا شدكم أحد الأسماء تقدرون تبحثون عنه وتشوفون جمال الله سبحانه وتعالى في خلق الطبيعة. أيضا في بحيرات في كرواتيا، هي عبارة عن مجموعات من البحيرات والشلالات المتصلة وتشتهر بمياهها ذات الألوان المتدرجة. أيضا جبال في أمريكا الجنوبية اسمها روايما، تتميز بقمتها المسطحة والضباب الكثيف اللي موجود حول هذا الجبل، ويبدو كأن جبل منفصل عن العالم من حوله سبحان الله. أيضا بحر النجوم في جزر المالديف، هذه ظاهرة طبيعية تظهر أحيانا لما تضيء بعض الكائنات البحرية الدقيقة المياه في الليل، فتبدو الشواطئ وكأنها مليئة بالنجوم اللي فيها كأنها سباركل، يعني شيء رائع جميل من خلق الله سبحانه وتعالى. أيضا في وادي يسمونه وادي القمر في بوليفيا، يتميز بتكوينات صخرية غريبة صنعتها عوامل الطبيعة عبر فترات طويلة، مما أعطاه منظر يشبه سطح القمر. شلالات فيكتوريا هي بين زامبيا وزيمبابوي، ومن أكبر الشلالات في العالم وتشتهر بالضباب الكثيف اللي يرتفع نتيجة قوة المياه. حقول اللافندر في جنوب فرنسا تتحول في موسم الازدهار إلى مساحات واسعة من اللون البنفسجي، وتعتبر من أجمل المناظر الطبيعية في هذه المنطقة. مستمعينا، العالم مليان أشياء تخلينا نتذكر أن الطبيعة نفسها قادرة على أنها تصنع أجمل مناظر من غير أي تدخل بشري. فأعتقد باعتقاد الشخصي أن كل ما بحثت وشفت هذه المخلوقات اللي أنت ما تعودت تشوفها في حياتك وتتأملها أو تزورها شخصيا، تروح مثلا من بلد إلى بلد بغرض أو بنية أن أنت تكتشف هذه الأشياء الطبيعية اللي الله خلقها، راح تنبهر بأن الحياة فيها أشياء وايد حلوة وجميلة غايبة عنا وما شفناها وما تعرفنا عليها إلى الآن. يعني ممكن تخصص لك رحلة

انك تكتشف غرائب العالم في حول العالم مثلا، او رحلة تتعرف فيها على الطبيعة وتسوي لك محتوى وتنقل هذا المحتوى على سبيل المثال حق كثير من الناس اللي ودهم يتعرفون على تجربتك الشخصية في هذا الشيء. فأرض الله واسعة وخزائن الله كثيرة ولا تنفذ، والحياة كبيرة، فلما نبقى في مكاننا المحدود ونشوف الدنيا من زاوية الغرفة اللي أنا فيها أو البيت اللي أنا فيه أو مكان العمل اللي أنا فيه أو منطقة أو مديرتي اللي أنا فيها، فقط أني ما أشوف العالم ولا أشوف الخلق الشاسع في هذه الحياة. في ناس مزود ما شبعوا من الكرة الأرضية راحوا في الفضاء يبوا يشوفون خلق الله برع في الفضاء في الواسع الكبير، وشنو يصير هناك، وشنو علم الفيزياء وعلم الكم وعلم الأحياء. خلصنا منها، رحنا فوق الحين، فبدينا نفهم أشياء وبدينا نعرف، ويزيد أيضا إيماننا بالله سبحانه وتعالى وقدراته في هذا الحياة، وتتعزز فينا هذه الإيمانيات الجميلة من خلال أشياء احنا نشوفها بسيطة. فأتمنى لكم رحلة ممتعة، سواء كانت عبر البحث عن الأشياء الجميلة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها من طبيعة، أو إذا كنتوا فعلا نويتوا وتروحون وتقضون أحلى جولة جميلة للتعرف عليها. صلى معكم للختام، هذه تحياتي أخذكم نورة بوشوك برفقة المخرجة المبدعة مروة العريفي. في أمان الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

رين اف ام ما زالت معاكم ومع هذه المجموعة من الأغاني. إذا عندكم اليوم موعد مهم، اجتماع، اتصال لازم تسوونه، أو حتى مهمة مأجلينها من فترة وكل يوم تقولون باكر، يمكن اليوم يكون الوقت المناسب.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: صباح الخير مستمعينا من بحرين اف ام، احييكم في بداية يوم جديد، سواء كنتوا الحين في طريقكم للدوام او وصلتوا بديتوا اول مهامكم او للحين تستمتعون بأول

والكوب قهوة. أتمنى يكون صباحكم هادي وبداية يومكم جميلة. وساعات الطريقة اللي نبدأ فيها أول ساعة الصبح تفرق معانا باقي اليوم، فلا تخلون الاستعجال أو التفكير في كل الالتزامات ياخذ منكم هدوء البداية. رتبوا يومكم، حددوا أولوياتكم، وخلوا كل شيء بوقته. احنا معاكم نقدم لكم أغاني نتمنى تكون على ذوقكم. خلكم معانا على بحرين FM.

ما كنتوا في هذه اللحظة من الصباح، بحرين FM ما زالت معاكم. بين تجهيزات البيت والطريق والزحمة والدوام، ممكن موقف بسيط في أول اليوم يغير مزاجنا في اليوم كله، إذا سمحنا له أنه فعلا يغير يومنا. شخص مر علينا في الطريق، تأخرنا 5 دقائق، نسينا شيء في البيت، كلها أشياء تصير وتنتهي وما تستاهل نعطيها باقي ساعات اليوم. إذا بداية الصبح ما مشت مثل ما تبون، عادي، ترى اليوم للحين طويل، عندكم أكثر من فرصة تغيرونه للأفضل. خلوا اللي راح يروح ونكمل اللي جاي بمزاج أحسن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: نواصل صباحنا معاكم من بحرين اف ام، وخلونا نتكلم عن شيء ما يكتمل صباح معظم الناس بدونه، القهوة. في ناس ما يقدرون يتكلمون قبل أول كوب، وناس يصلون الدوام والكوب معاهم، وناس بعد يمكن الحين يفكرون في الثاني. مهما كانت طريقتكم، حاولوا تعطون نفسكم كم دقيقة بدون استعجال. رتبوا أفكاركم وشوفوا شنو اللي ينتظركم خلال اليوم. التفاصيل الصغيرة هذه أحياناً تصنع فرق عود في المزاج. جهزوا قهوتكم وخلوا الباقي علينا. بحرين اف ام على هواكم.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعطني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

0: جيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يسترالي
2: وقلت لها يسترالي.
3: بحرين اف ام على هواك. ستار كافيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالنور والسرور. مستمعينا وين ما تكونون، حياكم الله معانا في موسم جديد من ستار كافي. مساء الخير على كل الناس اللي رجعت حق دواماتها، وعلى الطلبة اللي رجعوا لمقاعدهم، اللي رجعوا اللي للحين بيرجعون بعد يوم الأحد، وعلى الأمهات والآباء اللي رجعوا مرة ثانية لجدول النوم من وقت، والمنبهات والتوصيل والواجبات والمتابعة اليومية. ومساء الخير عليكم أنتم مستمعينا اللي اشتقنا لكم وايد. طبعا بعد فترة توقف وإجازة طويلة نرجع اليوم ونفتح وياكم موسم جديد من ستار كافي. وأكيد دائما بنكون معاكم من الحين إلى الساعة 3، ودائما نتمنى أنكم تتواصلون معنا أكيد على رقمنا 1745252.

6. طبعاً مستمعينا يعني بنرجع بعد طول غياب لفترة إجازة الصيف. يمكن ما في وايد ناس يعرفون إن إحنا بنرجع. الكل يمكن يفكر إن إحنا كنا بنرجع من أول الأسبوع اللي هو يوم الأحد، ولكن اليوم تاريخ واحد فصادف يوم الثلاثة فرجعنا اليوم. أكيد في بداية كل حلقة خلونا نرحب بكم مستمعينا ونوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. مخرجنا اليوم منور صراحة وبيظل معنا أكيد لمدة من الزمن، ويشرفني أكيد التعاون معه. تدرون بقول لكم عن اسمه عن شوي شيء هذا نعطيكم توقع من سؤال حلقة اليوم. إذا خلكم ويانا إن شاء الله متواصلين مستمعينا في هذه الحلقة اللي إحنا راح نتكلم فيها، مو بس يعني إحنا تعودنا إن إحنا نتكلم فقط كل موسم وخاصة بعد الإجازة عن العودة للمدارس. اليوم أنا بتكلم عن كل شيء بشمل العودة للحياة ما بعد انقطاع، ما بعد إجازة طويلة، سواء كانت مدارس ولا أشغال ولا الحياة الروتينية اللي إحنا دائما متعودين عليها. خلكم ويانا وأكيد إحنا في انتظاركم.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ستار كافيه.
1: أرحب فيكم من جديد مستمعينا، أرحب في كل من يستمع لنا، أرحب في كل من كان ينتظر عودة برنامج ستار كافيه. شكرا لكل من تواصل معنا خلال فترة الإجازة عبر المسجات على الإنستغرام، إنستغراماتنا الخاصة إحنا، يعني إن كانت تنسيق والمتابعة ليالي، ولا إن كانت فايزة، ولا إن كنت أنا. شكرا شكرا شكرا على محبتكم، شكرا على دعمكم، شكرا على كل كلمة حلوة قلتوها في حقنا، وهذا يعطيني أنا مسؤولية أكبر أن أنا أقدم كل ما هو مميز وجديد يليق فيكم ويليق ب يعني كل شيء أنتوا تحبونه. طبعا بعد فترة توقف وإجازة نرجع اليوم ونفتح معاكم موسم جديد من ستار كافيه. إحنا راجعين أكيد يعني ودائما بنفس المحبة بشوق أكبر، مواضيع إن شاء الله جديدة نتمنى أن تكون قريبة منكم، من تفاصيل حياتكم، من الأشياء اللي يمكن نعيشها كل يوم لكن ما نوقف عندها ولا نتكلم عنها بالشكل الكافي. اشتقنا لأصواتكم، ولذلك خلوني أخذ معاكم أول اتصال نفتتح فيه برنامج موسمنا الجديد. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته. هلا الشيخة، هلا بهالصوت. عمري شلونك؟ شو أخبارك؟
1: أم نوف ولا
2: أم محمود
1: حياك الله.
2: محمود ينتظرك وبيكلمك بعد قهوه وياي.
1: يلا
2: اللي ننتظرك.
1: يلا حبايبي،
2: صراحه مشتاقين لك وايد وايد عمري، حبيبه قلبي.
1: حبيبتي ام محمود، انا اللي مشتاقه لكم اكثر، ولا تظنون ان فتره الغياب هي فتره بس فقط احنا للراحه ولا لقضاء وقت بس فقط ممتع.
2: رايتكم بيفا ما تقصروا.
1: والله والله والله يعني الله يشهد ان انا دائما يعني حتى في وسط الاجازه الا ما اخلي لكم وقت، يعني اقول لا مستمعيني لهم حق علي حتى وانا في الاجازه ابي افكر شيء الجديد.
2: تعرفين حتى محمود يقول يما تعودت في المدرسه اتصل لها وين هي وين هي.
1: اهم شيء
2: والله ننتظرك عمري
1: يا حبايبي. وين محمود؟
2: محمود يسلم عليك.
1: يلا.
2: السلام عليكم استاذ هدى.
1: يا محمود
2: شلونك؟ شخبارك؟
1: أنا طيبة طول ما أنت بخير. محمود كبران يا محمود، كبرت
2: خلاص كبرنا.
1: وين أي صف وصلت يا محمود؟
2: الحين بروح ثالث إعدادي إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يوفقك ويفتحها عليك يا رب، وتكون سنة جديدة كلها توفيق وكلها نجاح. ها شلون استعداداتك محمود؟
2: والله
1: أعلى الجاهزية. الله أعلى الجاهزية. إنزين طالما أنت قلت لي أعلى الجاهزية، واليوم إحنا نتكلم عن عودة الحياة وعودة المدارس وعودة كل شيء لحياتنا يعني من بعد إجازة، قول لي أنت كنت في إجازة والحين راجع، متى ابتديت استعداداتك لهذه العودة محمود؟
2: من الأسبوع اللي طاف كنت أجهز شنطتي والأغراض اللي يعني استخدمه حق المدرسة وجاهز اليوم يعني.
1: ممتاز، انت جاهز.
2: كنت بالإمارات وكنت احتاج هالاشياء.
1: اي
2: ان شاء الله في العام الدراسي ان شاء الله بيكون افضل عام دراسي.
1: وداش بنفسية قوية؟
2: ايه
1: داش وانت يعني خلاص ناوي على الجد والاجتهاد.
2: إيه؟
1: اوكي ابتديت محمود تعود نفسك على انه خلاص يعني فتره الاجازه معروف سهر وناسه. إيه؟ وما في وقت حق المنبهات ولا التايمر عشان يوقظك، ولا ماما تقول لك يلا محمود يلا حين قوم هذه الساعه. هل قبل اسبوع بعد وانت تجهز جهزت روحك حق هذه القعده من الصبح؟
2: اي مجهز، عشان لين اقعد اكون يعني مركز، اكون يعني يكون وضعي اوكي.
1: ممتاز.
2: عشان حق المدرسة او حق الصف او حق ال
1: اي تكون حواسك كلها حاضرة.
2: اي نعم. زين.
1: محمود الحين انت داومت ولا بتداومون يوم الاحد؟
2: يوم الخميس ان شاء الله بداوم.
1: يوم الخميس باذن الله، باذن واحد احد يا ربي. كل التوفيق لك الحين ما دام انت الطالب الاول المتصل في برنامجي. وطبعا اكيد محمود لازم توعدني كالعاده ان انت ما راح تقطعنا.
2: اكيد لا كل يوم بعد
1: اتصل. يا ريت، اتمنى لي الشرف انك

0: تتصل فيني يا محمود، وأي موضوع أنت تحب أن احنا نطرحها فيما يتعلق بالمدارس مثلا لأنكم أنت هناك، أو في أي شيء يتعلق بالشباب بمن هم في نفس أنك تحس أن احنا لازم نتكلم في موضوع معين، أنا حاضرة دائما لكم.
1: دي استاذة هدى بس مدخل الله يسمش، هو كان ترى كل يوم قاعد يعني يكون في علمك، لأن الله يسمش كان هو في الإمارات قاسم الدور الرابع في البرلمان للطفل، فكان هو
0: محمود يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك،
1: يعني هو بارد يعني كل يوم يقوم ما يرقد بالعكس صراحة.
0: لا ما تشوفي محمود يا محمود، أول شيء يازين هالولد اللي عندك ربي يحفظه ويخليه، ويازين هالتربية الحلوة يعني اللي أنتي ربيتي إياها، ربيتي على أنه هو يكون جاد ومجتهد ويشارك في الأشياء ما شاء الله مثل البرلمان مال الطفل، يعني هاي شيء.
1: خلي بالك الموضوع الحين عن شنو كان شنو
2: موضوع كان دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل.
0: هذه موضوع ممكن النخشة، دور الأسرة في
2: بناء بيئة آمنة للطفل،
0: في بناء بيئة آمنة للطفل. إيش رأيك النخشة في واحدة من الحلقات محمود؟
2: لازم أكيد
0: وتكون أنت مشارك معي
2: ان شاء الله. ليش
0: خلاص. لا تم يا محمود، خلنا نعدي الاسبوع الاول والثاني شوي على خير إن شاء الله. وبعدها ان شاء الله عند حلقه وتكون انت معنا يا محمود
1: باذن الله. موفقين استاذ، يعطيك العافيه وما قصرتي وعلى اتاحه الفرصه لنا حبيبه قلبي.
0: ما في شك ان الفرصه كلها لكم، وهذا البرنامج
1: لكم عمري. موفقين
0: يا محمود، بس كلمه من محمود حق الطلبه والطالبات اللي بيداومون بيبتدون بدايه سنه جديده، شو تقول لهم محمود؟
2: اوجه لهم كلمه ان تكونوا مستعدين، وراكم مشوار وايد طويل، لازم تكونون جاهزين حق الامتحانات والاختبارات وهاي الاشياء.
0: يا سلام عليك، يا
2: سلام، كونوا كافوا
0: ان شاء الله، ان شاء الله كلكم كفو يا محمود. مشكور وما قصرت ودربك خضر، وان شاء الله يا ربي دوم نشوفك في اعلى المراتب، ونشوفك دوم في نجاح وتقدم يا رب.
2: امين.
0: شكرا لك يا محمود على الكلام الطيب.
1: حبيبه قلبي، موفقين يا ربي، عسى ان شاء الله ايام سعيده كلهم حق الطلبه كلها ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. مشكورين،
1: مع السلامه.
0: شكرا، مع السلامه. إذن أول اتصال من أم محمود. ومحمود أتمنى أن الكل سمع هذه الحماس وهذه الجدية وهذه العودة الرائعة اللي تكلم عنها محمود، وتجهيزاته لهذه العودة وحماسة لخوض سنة جديدة إن شاء الله تكون مليئة بالنجاح والتقدم يا رب. وأيضا سمعنا حتى صوت أم محمود كولية أمر، شلون هي أيضا تكلمت بكل أريحية عن هذه العام الدراسي الجديد، لأن في ناس من أولياء الأمور بالنسبة لهم هذه العام يكون بدايته تكون وايد صعبة، وشون بنجهز وشون بنوقظ اليهال وشلون كانت الإجازة الطويلة، وحين شلون بنرجع لي بداية عام جديد وياهم، يصير عندهم نوع من التوتر والقلق إلى أن يستقر الوضع في أول أسبوعين. أكيد إحنا راح يعني ننتظر اتصالاتكم، يسعدني أن أتلقاها على 1745556، أكيد دوم إحنا في انتظاركم.

صراحة صج إيه اليوم الحلو ده وإيه الناس الحلوة دي اللي أنا فعلاً أنتظر اتصالاتها على 1-7-4-5-5-6. الموضوع اليوم يخص طلبتنا، يخص أولياء أمورهم، يخص كل من عاد من فترة إجازة إلى الدوامات مثلاً. يعني ما تتخيلون أنا اليوم شو كثر مشتاقة لرسائلكم، لمكالماتكم، لتعليقاتكم، لمداخلاتكم، حتى عبر الإنستغرام. اللي يحب يتواصل على الإنستغرام هدى_درويش ممكن تواصل معنا على الخاص، وإحنا أكيد راح نقرأ رسائلكم على الهواء مباشرة. اشتقت حتى تذكرون قبل يعني في مواضيع نطرحها ونختلف فيها في الآراء، حتى للاختلاف الجميل في الآراء اللي دائما يعطي البرنامج حياة ثانية ورونق، ويخلينا نشوف الموضوع الواحد من أكثر من زاوية. حتى ذي أنا صراحة اشتكت لها. أنا شخصيا سعيدة جدا برجعتنا وياكم اليوم، لأن البرنامج بالنسبة لي يعني مو مجرد وقت أقضي معاكم فقط على الهواء، ولا مجرد مايكروفون وحلقة تنتهي بانتهاء وقت الحلقة، لا. صار كافيه بالنسبة لي مساحة ألتقي فيها معاكم، أتكلم فيها عن حياتنا وحياتكم مثل ما هي، بفرحها، بضغوطاتها، بمواقفها، بتفاصيلها البسيطة اللي يمكن تكون بسيطة في نظر البعض، لكنها بالنسبة لشخص ثاني ممكن تعني له الكثير. مثل ما أنتوا اشتكتوا لنا، احنا بعد اشتقنا لكم. فحياكم الله من جديد في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج ستار كافي. إن شاء الله موسم جديد بإذن الله يكون مليء بالحوار الراقي، بالفائدة، بالمواضيع اللي تلامس كل بيت وكل شخص يسمعنا الحين. ونقول يا هلا ومرحبا فيكم من جديد. رجعنا ورجعت معنا القصص والأسئلة والأفكار والمساحة اللي دايما إن شاء الله راح تجمعنا فيكم كل يوم. خلوني أبتدي أيضا، بما أن احنا نتكلم على عودة من كل النواحي، بما أن احنا بعد تكلمنا عن عودة المدارس، تهنئة بهني فيها كل من قاعد يعود لمقاعد الدراسة، وبالذات أن احنا رجعتنا تتزامن اليوم مع عودة مهمة وجميلة يعيشها كل يعني شخص، كل المجتمع خلنا نقول كله في البحرين. في مدارس فعلا رجعت، وفي مدارس مثل ما قال محمود بترجع يوم الخميس. فعودة المدارس والجامعات، المعاهد، عودة عيالنا وبناتنا الطلبة لمقاعد الدراسة، يعني بهذه المناسبة خلونا نبارك لكل طالب وطالبة بداية العام الدراسي الجديد. نتمنى أكيد لهم عام مليء بالنجاح، بالتوفيق، بالاجتهاد، وأيضا تكون عندهم تجارب جميلة جدا في هالمدرسة. أهم شيء أقول لكم لا تنتظرون للسنة الدراسية فقط على أنها شنو بس كتب بنجلدهم جلادات حلوة، ولا امتحانات بنخاف منها من الحين، ولا درجات لازم أعلى أعلى الدرجات. أكيد إحنا نتمنى لكم أعلى الدرجات، لكن بس لا تخلون هالأشياء توتركم. كل سنة دراسية جديدة اعتبروها مرحلة أيضا جديدة من حياتكم، تكبرون فيها، تتعلمون فيها، تكتشفون قدرات يمكن للحين

أنتم ما عرفتوا أن هي موجودة فيكم وفي داخلكم. الدرجة نعم مهمة، لكن الأهم منه أن الطالب يتعلم شلون يحاول وشلون يقوم عقب ما يكون شوية متعثر في الدراسة، شلون يكون واثق من نفسه ويتحمل مسؤوليته ويعرف أن النجاح مو دايما هو بس طريق كذي مستقيم يمشي فيه، لا، إلا ما يكون فيه شوية تعرج إلى أن يوصل لقمة النجاح إن شاء الله. وأن توجع أيضا أجمل التهاني والتقدير لكل أفراد الهيئات التعليمية وأيضا الإدارية، لكل معلم ومعلمة ادخلوا الصف اليوم أو بيدخلون يوم الخميس وهم يحملون معاهم مسؤولية ترى مو بسيطة، لأن المعلم ما يقدم بس معلومة، المعلم والمعلمة يمكن بكلمة يشجع فيها طالب كان فاقد الثقة في نفسه، ويمكن بموقف يغير نظرة الطالب للدراسة، ويمكن بتقدير بسيط يترك أثر يظل معاه سنوات طويلة. أرجو أخذ هذه الكلام يعني بعين الاعتبار، ونبارك كذلك يعني لأولياء الأمور اللي ترجع معاهم الدراسة بكل تفاصيلها بكل مسؤولياتها، من تنظيم للوقت، من متابعة للأبناء، من محاولة خلق توازن بين الاهتمام بالدراسة وأيضا الحفاظ على راحة عيالنا النفسية. نسأل الله أن يكون هذا العام عام دراسي آمن ومستقر ومثمر على الجميع. إذن أنتظر اتصالاتكم ومشاركتكم على أرقام، ما ليش أقول أرقامنا، ترى هو رقم واحد وبسيط جدا وأكيد أنتم حافظينه، 1-7-4-5-2-5-2-6. أيضا اللي يحب يعلق ممكن يتواصل معي عبر الإنستغرام هدى__درويش.

0: فيكم جديد مستمعينا، نرحب فيكم ومتواصلين معاكم إن شاء الله إلى الساعة 3 في أولى حلقات ستار كافي في الموسم الجديد. إن شاء الله يا رب يا رب تكون بداية حلوة وبداية خير علينا وعليكم إن شاء الله. وصراحة أنا من سمعت صوت أم محمود ومحمود في بداية الحلقة تحمست أكثر وحسيت أنه فعلا إن شاء الله راح تكون بداية حلوة. المهم إحنا كنا نتكلم عن العودة، أوكي، العودة من كل النواحي، دوامات، مدارس، عودة للحياة، عودة للروتين، كل شيء، أوكي، مع التحفظ مع كلمة الروتين لأن أنا عندي شيء في بالي بتكلم عنه، عن هالكلمة بس الروتين. المهم خلصت الإجازة، رجعنا لكم، رجعنا للدوامات، رجعتوا للمدارس، عندكم مواعيد رجعتوا لها، طبعا الألارم ما راح يوقف في هذه الفترة اللي طبعا تجاهلناه خلال الفترة اللي راحت، بس كل واحد فينا يرجع من الإجازة بطريقته المختلفة، صح ولا صح؟ صح. أوكي، في ناس ترجع بطاقة وحماس عندها مثل محمود قبل شوي يوم سمعناه فتقول يلا نبتدي من جديد، وفي ناس ترجع بالجسد بس أما الروح والعقل للحين ترى في الإجازة، وفي ناس تحتاج إجازة ثانية عشان تتعافى من الإجازة الأولى. وعشان نبدأ وياكم اليوم شيء خفيف وقريب من واقعنا، سؤالي لكم اليوم، كيف ترجع بعد الإجازة؟ وعندنا اتصال. ألو،
1: كم عبد الله، الحمد لله، السلامة.
0: يا هلا ويا مسهلا يا بريم، شلونك؟
1: الله يسلمك يا عبد الله، ويعني نهنيكم بالحلة الجديدة اللي رجعتوا فيها، وشفنا صراحة البوستر والوجوه الإعلامية في إذاعة البحرين، يعني من أبرز وأفضل الوجوه يعني، وأكيد عبد الله من وسطهم وليهنون الباقي، الله يحفظهم، ومن تطور إلى تطور إن شاء الله.
0: ما تقصر يا بريم،
1: الحمد لله على السلامة.
0: يسلمك إن شاء الله. عاد يا بريم، خليني أقول لكم قصتي مع بريم. بريم دائما هو المستمع اللي أنا يعني أحرص صراحة أنه هو يكون مشارك معنا في البرنامج، كما أحرص طبعا على كثير من المستمعين اللي فعلا لما يدخلون البرنامج ويشاركون بالموضوع فعلا في هدف واضح للمشاركة في هذا الموضوع. علشان كذي بوريم واللي مثله وشروا دائما لما يغيبون فترة طويلة أقول وينهم، فلو سمحت يا بوريم، فهو في بداية موسم ستار كافي، ايش فيك ساكت خفيت؟
1: انا لا قاعد اسمع الديباجة والمقدمة الجميلة مع
0: كان في تهديد يعني انا شفت بوريم مرتين
1: لا مرتين تلاقينا مرتين. نعم
0: اوكي، تلاقيت وياه في احد المجمعات طبعا، انزين، ف

0: أستانس لما أشوف مستمعيني ونوقف مع بعض ونسولف وشي. فحتى في اللقاء الأخير قلت لك يا بوريم لا تتأخر.
1: أنا أشهد والله مع عبد الله وقلتي لي يا جماعة ترى مع عبد الله في الواقع يعني هي شوفه ورا الكواليس ورا الميكروفون هي جميلة ولكن في الواقع أقسم بالله يا جماعة الخير طيوبة وحبوبة ودش القلب. ويعني يا أخي وجوهنا الإعلامية في البحرين دائما ما تكون يعني اللي يعني أهمني اللي يختارهم صراحة لأنهم يعني سبحان الله مثل ما يقولون الجواب ينقر من عنوانه وهم طيبين وبشوشين وخلوقين يعني نغبطكم صراحة على الطاقات البحرينية الجميلة الشبابية. الله يحفظكم جميعا يا عبد الله
0: ويحفظك إن شاء الله. شكرا على الكلام الجميل والكلام الحلو. أنا دائما يعني أكون جدا سعيدة لما فعلا أشوف مستمعيني يعني يمكن أنا ما أعرف بالأشكال إلا لما نوقف مع بعض يقولون لي مثلا أنا فلانة أو أنا فلانة وايد وايد وايد أكون سعيدة وأتشرف بلقاء كل من يتواصل معي عبر البرنامج.
1: شرف لنا يا عبد الله إن إحنا نوقف معك أنت هذه فرصة ذهبية يعني لا تعوض يعني اللي يوقف معك ويتكلم معك ياخذ مثلا دقيقتين ثلاث يسلم عليك فيها هذه يعني شيء شرف عظيم لنا واحنا اللي نتشرف يا عبد الله فيك. الله يحفظك
0: يسلمك هاي شرف لي انا.
1: الله يطول بعمرك.
0: وانت قلت انت تغبطنا احنا اللي انا اغبط نفسي صراحه على ان عندي احلى وارقى واحسن مستمعين في الدنيا اللي دائما هم وراي وفي ظهري وسند لي ودائما ما يخلوني في كل الحلقات اللي انا اقدمها وحريصين انهم يكونون يعني مشاركين في الحلقات الا اذا صارت ظروف. عاد لو سمحتوا لا تطولون لو سمحتوا.
1: لا عبد الله ابدا ما نقدر والله وانا كنت دائما مع ساعة بعد العصر أو ساعة بعد الظهر مع نيلة وفاطمة وما قصرنا ترى يعني قمنا بالواجب حتى رجعت بالسلامة.
0: كفو هذه المتابعين اللي فعلا هذه أنا حين أنت دخلت في متابعين لبحرين اف ام كاملة فلما تشاركون في العديد من البرامج هذه يعني شيء الصراحة احنا كفريق نشتغل في بحرين اف ام احنا نكون فخورين بمثل هذه المستمعين اللي فعلا يحبون يتواصلون مع كل البرامج.
1: أنا أتشرف يا عبد الله بس أنا يعني بقول تصريح ترى أنا صدق شاركت في كل البرامج بس ترى أنا فريق مع عبد الله يعني لا يونس بوسعيد ولا نايلة ولا فاطمة ولا عماد ترى أرجوكم يعني لا تحاولوا ما راح أكون محترف عندك.
0: ما تقصر
1: لو تدفعوا ملايين ما هدم عبد الله.
0: شفتوا هاي السند اللي أنا أتكلم عنه. بوريم يسلمك. يعني احنا رجعنا بعد فترة انقطاع واكيد انت بعد اكيد كانت لك اجازة رجعتك حق الدوام شلون بعد نسينا سلفة الدوام الرجع للروتين روتين الحياة الطبيعي شلون تكون صعبة سهلة؟
1: رجع للروتين مع عبد الله هي مو بصعبة هي بس المفروض ان الواحد ما يرجع راجع عشوائي يعني حلو ان يكون الواحد عنده مثلا عنده خطة واضحة مثلا يعني حلو ان الواحد يمشي بتنظيم معين مثلا يحط اهداف يعني على المستوى الشخصي يعني يحط له اوبجكتيفز يقول والله انا السنه لو انه هو مثلا يعني ابسط البسيطه مثلا يحط له خطه ان انا مثلا بحقق شيء معين بالسنه على المستوى المالي على المستوى التعليمي على مستوى انت يعني حتى مثلا رجعت عيالنا المدارس الله يحفظهم ويوفقهم جميع ان شاء الله يعني مثلا الواحد يفكر انه يقول مثلا انا يعني شنو صار السنه اللي طافت احاول ان انا اراجع اسوي ريفيو سريع اشوف شنو الشورت كومينجز او شنو الاشياء اللي احنا ما يعني ما ابلينا فيها بلا حسنا نرجع ذي السنه نحط فيها بعض التحسينات ندخل عليها بعض الامور التحفيزيه التشجيعيه طبعا لانفسنا والعيالنا على اساس انه يرجعون رجعه سليمه نحاول ان احنا نتجرب منهم نحاول ان احنا نخاويهم نقعد معاهم نستمع ما نكون بس مشغولين في اشغالنا ما نكون مشغولين في امورنا الروتينيه اليوميه يعني نحاول ان ترى يعني حتى لو شنو كانت مسؤولياتك حاول ان انت تعطي جزء من وقتك للتخطيط والمراجعه وان انت تقرب من عائلتك تقعد مع زوجتك تقعد مع بناتك او عيالك تسمع منهم يعني انا دائما احرص يعني انا تيوشن بناتي مع عبد الله انا امريم يمي قاعد تصورني الحين قاعد تسجل مكالمه معاك للعلم
0: ارجو النشر السريع
1: الله يسلمك
0: إيه؟
1: فهي طبعا وهي تسمعني وتعرف ذي الكلام.
0: واحنا نمسي عليها بالخير ام ريم. طبعا ام ريم احنا نسمع عنك، ما شفناك، نسمع عنك في في في حلقات ساعات مميزه. ابو ريم طبعا ما يقصر في الكلام عن ام ريم، وهذا الشيء يعني حلو ان الرجل فعلا يعني

0: دائما يكون مقدر لشركة حياته.
1: فيعني هذا شيء أساسي مع عبد الله، هذا شيء أساسي، وهذه تربيتنا وهذه عوايدنا. فالقصر اللي كنت بقوله مع عبد الله إن أنا يعني تقوية البنات عندي في البيت، يعني أنا اللي مشرف على تقويتهم، أنا اللي مشرف على مراجعة دروسهم، أنا اللي مشرف على إن أنا أجهزهم حق الامتحانات. ف يعني اللهم لك الحمد عندي المقدرة، عندي عندي النولج، وقادر إن أنا يعني أقعد معاهم وأطالع دروسهم وأطالع شنو اللي مطلوب عندهم في المدرسة. لأن بيجي شيء طبعًا، عندي واحدة بتدش الجامعة الحين،
0: ما شاء الله، فأنا
1: عندي عندي الصوبين. فأنا حتى لو أنت ما عندك المقدرة، اقعد استعمل وسائل الذكاء الاصطناعي، ترى راح تساعدك بتثقفك، وفي نفس الوقت بتحاول إن أنت لو تحل جزء بسيط من يعني الواجبات الدراسية. فأنت إذا كنت قاعد مع يعني لو من لو الأشياء بسيطة بس، يعني مثلًا لو لغة عربية مثلًا، حاول إن أنت تحل بعض الطفل دائما يحس بأمان مع عبد الله لما يكون ولي الأمر قاعد معاه ويشجعه ويحاول أنه يمشي معاه، يعني ثرو الأسايمنتات أو الواجبات الدراسية. فلا تحاول تضغطه تقول له أنا لا، إذا ما جبت لي 99 ولا ما جبت 98 أنا راح أعاقبك. لا
0: صح،
1: لا
0: صح.
1: لا تحط طاقة التحفيز السلبية، لا حفز بشكل إيجابي. والله إذا أنت ما جبت لي 98 ما علي، أنا بقبل منك 90 وبقبل منك 80، بس أنا أتمنى منك أن أشوفك في يعني هذه الليفل. يكون التحفيز بشكل ما يسبب رهبة للطفل.
0: نعم.
1: يعني أنا وايد مهم عندي
0: أكيد معتل. لأن الطفل بيتم طول السنة بدل ما هو يدش وهو مستانس ومتحمس داش بطاقة قلق وتوتر وخوف.
1: جدا مع عبد الله ضغط نفسي، ولا تقارن بغيره. ولا تقارن بغيره، تقول له مثلا شوف رفيقك، شوف ولد عمك، شوف بنت عم، لا تحط وجه المقارنات معاه، لان احنا رب العالمين خلقنا قدرات مع عبد الله.
0: صح اكيد.
1: يعني انا عندي بنتين، واحده متفوقه في بعض المواد عن الثانيه، والثانيه مثلا متفوقه في مواد اخرى اختها الاولى مو متفوقه فيها. ف
0: صح صح.
1: يعني رب العالمين خلقنا قدرات. يعني انا بس ابي يعني ما ابي اطيل الحديث، بس انا المهم عندي انه يكون في اهداف واضحه. يعني انا اركز على عيالنا الله يحفظهم في رجعه المدارس.
0: أكيد.
1: في اهداف
0: اكيد،
1: في مكتسبات الواحد لازم يركز عليها.
0: نعم.
1: في طريق انا ارسمه حق الـ الـ الـ يعني عيالنا من الحين، ان انت بعد ما تخلص دراستك خلينا نقول في المرحله الاعداديه، ابي اشوف المستوى الاكاديمي يتحسن. وزاره التربيه والتعليم على راس سعاده الوزير الله يطول بعمره ويمسي عليه بالخير، يعني مو مقصرين جهود جبارة ومضني، وهو من الناس القريبين حق الشارع البحريني يسمع.
0: نعم.
1: ومو مقصرين. فيعني احنا محظوظين بكل ما عندنا من يعني خلينا نقول من يعني ما توفر لنا وزارة التربية والتعليم، واحنا المفروض نستغل يعني هذه الامتيازات. ف أتمنى عودة يعني موفقة إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: وعودة موفقة لكم يا عبد الله.
0: الله يسلمك.
1: وأنا يعني سعيد إن أنا أول اتصال معك، وما راح يكون آخر اتصال أكيد مع عبد الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: راح أكون معك إن شاء الله.
0: بإذن الله. شكرا لك وتحياتي لك وتحياتي لأمري.
1: الله يسلمك يا عبد الله. مشكورة.
0: وما قصرت. شكرا لك. طبعا نقطة مهمة ذكرها بريم، اللي هي سالفة الرجعة للمدارس، اللي هي مو مسؤولية الأم بروحها، لكن تعاون الزوج مع زوجته في هالفترة أكيد أكيد راح يفرق. حتى لو بالأشياء البسيطة، توصل اليهال، تتابع احتياجاتهم، تساعدهم في ترتيب وقتهم عشان تخفف عنهم الضغط شوية، لأن في النهاية ترى هم عيالكم أنتوا الاثنين. والبيت لما يكون في تعاون حتى الياهل أو العيال إنزين يحسون أن العودة حق المدرسة بتكون سهلة وهادئة. فالعام الدراسي ترى ما يحتاج أم خارقة سوبر وومن، يحتاج أم وأب يكونون فريق واحد. مخرجنا، لاحظوا ان انا قلت مخرجنا ما قلت مخرجتنا، قلت مخرجنا. واحنا الحين ترى ما قلنا اسمه ليالي، تدرين صح؟ اوكي يلا مخرجنا حط لنا رنة تليفون، معناته عندنا اتصال. الو.
2: لا
0: اهلا
2: وحشتينا.
0: أم يساف.
2: إي
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا أهلا أم يساف. أعتبر
2: مسيو
0: والله أنا مسيو تو يا والله. أعتبر أن هذه المكالمة بداية خير، بداية مبشرة لي يعني عودة بعد انقطاع. فلو سمحتوا كلكم أنا اليوم قلت لكم نفس الكلام، لو سمحتوا اللي بيتصل اليوم يتصل كل يوم
2: أكيد مو بس بورين.

0: صديق البرنامج صراحة يا صفا صديقة البرنامج لو احنا اشتركنا واتصلنا على البرامج كلها.
1: شفتي؟ شفتي؟ سمعت ترى وصلني الخبر، لكن لا زي ما سويتها وكلنا احنا هني فريق واحد، مثل ما تتصلون فيه نتصل في برامج ثانية، بالعكس يسعدني وعرفتوا خلاص صرنا كلنا
0: متعاونين. بس الأولوية لك.
1: شكرا.
0: الأولوية لك.
1: شكرا شكرا. تصفيق مخرج نعاد تصفيق. شكرا. اوكي أمي إساف
0: قولي وي من غير ما تستحين.
1: اي لا شفتي. اوكي اخذتي اجازة ولا لا؟
0: الحمد لله.
1: وصفي لنا حالك عقب الإجازة.
0: حاليا في أحد المجمعات أخلص الأيام.
1: ما شاء الله ما شاء. إذن أم يساف، هل أنت من الناس اللي يفضلون مثلا عشان تكمل الإجازة بوناسة، يعني ما تقول حاليا والله أنا حين عقب الإجازة ردينا حق المقاضي وحين لحن ما زلنا نتقضى حق المدرسة وحق أي شيء ثاني يعني يتعلق بالعودة للحياة الروتينية، هل أنت من الناس اللي تقول أنا حتى قبل لا أبتدي إجازتي سواء أنا هني في البحرين بقضي الإجازة بطريقة معينة أو إن أنا بسافر، ليش أنا مثلاً ما أسوي كل شيء قبل الإجازة عشان لو رجعت من الإجازة أنا خلاص دن، يعني أنا كل شيء مسويه مجرد أنتظر عودة الحياة.
0: وش رأيش اللي يقول لك طول الإجازة هو قاعد يأخذ شوي من هني وشوي من هني وشوي من هني وبعد لحين ما خلصنا؟
1: نعم.
0: إيه إيه.
1: أنت تعرفين كم مدة الإجازة؟ هذه معنى 3 شهور صح؟ ولا؟
0: صح.
1: إنزين في هالثلاث شهور ما خلصتي؟
0: إذا علي أو نبلا، بس اللي على العيال شيء يعجبهم ذاك الشهر مو بنفس الشيء اللي بيعجبهم ذي الشهر. ولا تنسين هدا عيالنا الله يحفظهم يطلعون ربعهم شنو ماخذين.
1: إيه.
0: فهما يبون نفس الشيء.
1: الحل؟
0: ناخذ اللي هما محتاجينه فقط لا غير، وعلى قد الحال.
1: وعلى قد الحال
0: نقطة مهمة.
1: بمعنى؟
0: بمعنى يعني مثلا بنتي خذت شنطة بقيمة أقل من شنطة رفيجاتها، ترى دي بش الكتب دي بش الكتب، ترى مو بأنتي بقيمة شنطتك.
1: صح. انت مو أنت تسوين حق مو الشنطة هي اللي تسوي ولا الأقراض هي اللي تسوي القيمة حق أي حد سواء طفل. صح. ولا عود، بس هم أطفال. صح. عرفتي للحين ما يعرفون معنى
0: بالهدى وهدى، بتركدينها بتقعدينها بتسالفين معها بتفهمينها لين تقتنع. ترى الشيء مو كل شيء عند ربعك يكسير عندك أنت.
1: صح.
0: يمكن اللي عندك أنت ربعك يتمنونه حتى لو هو بأقل قيمة من اللي عند ربعك.
1: صح.
0: ولازم نهيئ عيالنا على دي السالفة.
1: وأنت هيئتيهم؟
0: الحمد لله مهيئين من نفسي.
1: حلو تمام، يعني أنت مربيتهم على أنه مو كل شيء تشوفه عند غيرك لازم يكون عندك.
0: صح.
1: أوكي، يعني أم يساف أوكي رجعتي من الإجازة أو شي سافرتي ولا لا؟ ولا إجازة
0: وين نروح عنها والبحرين؟ حلوة هديرتنا ترى.
1: حلوة. يقول لك أنا أحب الأغنية ذي والله، كان زي مخرجني يحطها لنا. لحظة بغششة دقيقة. زين أنا أحب هاي الأغنية اللي تقول عتغنيها وياي. أوكي
0: هدى
1: إيه ترى ها اعتبريها جزء من مسابقات يوم الخميس. وللعلم أنا ترى للحين أتذكر سؤال مسابقة يوم الخميس اللي هو عن الأغنية اللي أنا أحبها اللي فيها وهيهي وهيهي ثم هيهي وهي وهي
0: وهي وهي.
1: اي شو قلت لكم حفظوها صح؟
0: حفظوها صح.
1: اي حفظتوها؟ 3 شهور 3 شهور ما مشي لأبو جلال اللي حفظها.
0: في شعر ثاني ها؟
1: اللي هو؟
0: لا هو بقولها لش تحت الهواء.
1: أوكي.
0: عن الشوق.
1: نفس الشيء كذي بعد؟
0: اي عن الشوق.
1: الحين خلينا اوكي أهم شيء الشوق. الحين خلينا في الأغنية اللي أنا وايد أحبها اللي قلتي فيه أحد يعني ما يحب أو ممكن يبتعد عن هوا البحرين. الأغنية تقول حلوة شوارعنا
0: حلوة
1: سواحلنا
0: حلوة
1: قهاوينا
0: حلوة
1: لون الفرح فيها
0: يا مخرجنا حط الأغنية بسرعة.
1: يا كنا محافظين مسمعين تدربوا على الأغاني هاي يوم الخميس. اوكي
0: عسى تعلقوا حبيبي.
1: باي يوم يساف، اسمع صوتك على خير.

احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع. ستار كافيه.

0: جديد مستمعينا، وايد مستانسة برجعتنا اليوم، وايد مستانسة. ما كنت متوقعة صراحة إن يعني تعرفون أول يوم لحين في ناس يمكن ما عرفت إن إحنا ردينا، في ناس مثلا شافت بوستات و لأن يعني تعرفون مكتوب عليها من الأحد للخميس فتوقعوا إن إحنا ممكن نبتدي يوم الأحد، ولكن أنا بعد نزلت بوست على الانستغرام اللي هو مالي اللي هو هدى underscore underscore درويش، ممكن تتواصلون معي فيه وتقولون لي كل المواضيع اللي خاطركم أو تحبون إن إحنا نطرحها عليكم، طبعا فيما يعني اللي تتناسب وتتوافق مع استراتيجية البرنامج. أوكي ومثل يعني وايد سعيدة صراحة إن اليوم أنتوا كلمتوني، وإن شاء الله كل يوم تكلم تواصل على خير. حلقتنا اليوم مثل ما قلت في البداية ما راح بس تكون حلقة تقليدية مثل قبل بس المدرسة والمدرسة والمدرسة، لا نبي نشمل كل شيء، كل واحد فيكم يختار الجزء اللي يخصه. أوكي فما راح نسأل بس اليوم ها درستوا الشنطة، ها مستعدين انت ولا لا حق المدرسة، شلون كان أول يوم؟ طبعا في ناس كان اليوم أول يوم، في ناس لا ابتدوا بعد صح، وفي ناس بيبتدون الخميس. هذه الأسئلة صراحة احنا كل سنة نسمعها، ولكن بعد نحب ان احنا نسألها دايما. احنا اليوم بنتوسع شوي في العودة، اوكي، لان العودة في هاي الفترة مو بس مقتصرة على الطالب، في موظف ترى رجع حق دوامة بعد إجازة، في شخص عادي مثلا في البزنس مثلا مشتغل ورجع حق من السفر حق شغله، في أم رجعت حق جدول مختلف تماما عن جدول الصيف، في إنسان قرر أنه يسوي دايت مثل ناس نعرفهم هني مثلا، في ناس وقفوا رياضة لأنهم سافروا ورجعوا الحين عشان يرجعون حق رياضتهم، في شخص قرر أنه يتابع في مشروع كان في باله الحين رجعنا من الصيف أنا ببتدي أواصل يعني في الفكرة. لذلك عنوان حلقتنا اليوم عن العودة، بس مو للمقاعد بس لكن العودة للحياة. يلا ناخذ اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور والسرور،
1: وأخيرا يا هدى وأخيرا رجعت، ورجع البرنامج ورجع دب الحياة في الإذاعة، ورجع دب الحياة في إذاعة مستمعين إذاعة البحرين. هدى الحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: وأخيرا نحن ننتظر

0: من متى ننتظر؟ متى بترجع هدى برنامجها؟ متى بترجع هدى نسمع صوتها ونشوف اخراجها ونسمع الاغاني الطيبه؟
1: يسلمك يسلمك. من معاي؟ بو حمد.
0: مع بو حمد. معاك بو حمد.
1: بو حمد
0: اختي هدى.
1: اهلا.
0: سمعتي المغني قبل شوي شنو كان يقول؟ يقول حلوه شوارعنا،
1: حلوه سواحلنا،
0: حلوه وحلوه سواحلنا، وحلوه رجعت رجوع برنامجك الطيب ونسمع صوتك كل يوم.
1: الله سمي. يسلمك، سم الله عدوك. انا عارف ان صوتك حلو بعد ترى. لا
0: شوي بس.
1: لا لا اعرف ان صوتك حلو، وما دام انت قلت حلوه شوارعنا ليش ما غنيتها؟ انا من شوي غنيتها.
0: حلوه زحمتنا بعد، تبين غني عن الزحمه؟
1: اي اي
0: انا اقول بغنيها بغنيها بالزحمه يعني.
1: اوكي
0: اقول يا الشايق يا الشايق يا اللي رايح تودي ولدك اطلع من وقت عشان لا تصيدك الزحمه.
1: هاي من هاي من عندك الكلمات؟
0: هاي تأليف تجربتي.
1: حلوه حلوه منك. واذا قلت لك غني حلوه شوارعنا حلوه سواحلنا
0: نقول بعد
1: يلا.
0: حلوه شوارعنا حلوه سواحلنا حلوه قهوينا لون الفرح فينا تغسل ليالينا. الاغنيه حلوه، الاغاني القديمه حلوه.
1: شفت
0: يا
1: شفت شلون؟ زين ابو حمد، هل ممكن توعدني ان انت دائما تكون من المستمعين؟ شوف انت كنت تشاركنا في برنامج قبل اسبوع كان صح؟
0: نعم صحيح.
1: صيفنا امان. ايه. اوكي انا نعم. اتمنى بعد انك تكون مستمع متميز في ستار كافي.
0: مستمع.
1: ومشارك.
0: مستمع من زمان
1: ومشارك مو بس مستمع فقط.
0: اكيد اكيد ان شاء الله، واكيد ان شاء الله اكيد نقول عوده حميده حق المدارس، وان شاء الله كل امان حق السواق في الشوارع، كل ان شاء الله كل التوفيق حق الطلبه اللي بيدشون في المدرسه سواء اول سنه سواء اخر سنه، وكل التوفيق لكم اختي هدى. احنا انا والله على امان وايد مستانس ان رجع برنامجك من اول يعني، والحمد لله رب العالمين قدرنا نسمع صوتك ودب الحياه في الاذاعه من جديد.
1: الحمد لله، وان شاء الله يا رب دوم نتواصل معكم على الخير. وتعرف هي فتره اجازه من المتعارف عليها ان توقف البرامج لهذه الفتره ونعود
0: أكيد.
1: ان شاء الله عقبها ونحمل لكم الكثير من المستجدات مثل ما احنا نقول، المواضيع الحلوه اللي يا رب تليق على تليق بكم انتم كمستمعينا. لكن ابو حمد
0: نعم.
1: أسألك ولا ما أسألك؟ لأن أنت غنيت لي غنيتين. لا ما أعتقد أسألك. لا يعني ليالي
0: لا
1: تقول لا تسألينا لأن هو غنى لنا غنيتين.
0: حاضر لكم.
1: تمام؟ يعني كفيت ووفيت عبارة.
0: بالتوفيق لكم إن شاء الله، وكل يوم إن شاء الله بتصل.
1: أيوة أهم شيء إنك ما تنقطع.
0: بإذن الله، ونشكر أختي ليالي يعطيها العافية بعد العافية، وأكيد ننتظر ان شاء الله كل ما جديد على اذاعتكم الطيبه. شكرا يا هدى.
1: يسلمك ويحفظك ان شاء الله. مشكور وما قصرت، ونسمع صوتك على خير
0: باذن الله ان شاء الله. مع السلامه.
1: ناخذ اتصال اخر. الو. يعني احنا مستمعينا يعني فعلا كل الناس تحب الاجازه الطويله، لكن دائما نتكلم عن الاجازه كانها اجمل وقت عند الانسان، ونقول الانسان دائما ينتظر الاجازه عشان يرتاح، يسافر، يسهر، يبتعد عن الالتزامات، لكن هو فعلا الاجازه ذي ريحت فيها ترجع بحماس. هاي اللي احنا نبيه. الو.
2: الو.
1: اهلا وسهلا. اهلا
2: هلا هلا هلا هدى.
1: منى يا منى.
2: سامعات
1: يا حلوه يا منى. شو اخبارك منى؟ ان شاء الله طيبه
2: الحمد لله. الحمد لله والله الله يسلمك.
1: ها شلون كانت اجازتكم؟
2: ما عندنا اجازه.
1: ما عندكم اجازه طول الوقت اجازه؟ ها شلون
2: بس يعني بخصوص المدارس يعني تتكلمون انتوا صح؟
1: احنا نتكلم عن العوده للكل، المدارس، اولياء الامور، الموظفين، كلنا.
2: يعني أنا بتكلم عن المدارس. يعني بيصير الحين عندهم نظام حق الطلبة.
1: إي.
2: يعني يوم ثلاثة أهار وكذي ذا.
1: نعم.
2: فأنا عندي المدرسة رجعتهم حق المدرسة بيصير عندهم نظام.
1: إي.
2: من الصبح يروحون إيون. فأنا أحب هاي النظامنا حق الطلبة.
1: زين أنتي كواحدة في البيت يعني أوكي؟ شنو النظام اللي أنتي تتكلمين عنه؟ النظام الخاص بالبيت قصدك، يعني الطلبة ونظامهم الخاص بالبيت قبل الرجعة.
2: نظام البيت بيصير عندهم روتين.

0: الحين الروتين إنه يقومون من الصبح يرجعون يحلون، يعني في نظام عندهم.
1: حلو تمام. النظام طبعا مطلوب يا منى بعد الإجازة. بعد الإجازة يكون مطلوب خاصة لي يعني بدءا من أولياء الأمور ينظمون روحهم عشان أيضا يعلمون عيالهم شلون ينتظمون حق بداية جديدة وبداية صحيحة، صح؟
0: أي أي أي.
1: أوكي مشكورة يا منى، شكرا لك على اتصالك ونسمع صوتك على خير.
0: يعطيك العافية.
1: مشكورة. وأعتقد أن يعني كلمة السر في الرجعة كلها هي شنو؟ النظام، لأن بعد الإجازة مستمعينا يعني كل شيء يكون شوي متلخبط، ساعة النوم متلخبطة، الأكل متلخبط، استخدامنا طبعاً الأجهزة يعني حتى وإحنا في الإجازة في الطلعات في السيارة في البيت قبل أن نرقد كله في يدنا الجهاز، أوكي؟ فما نقدر نتوقع من عيالنا من أول يوم يتحولون فجأة إلى نظام مدرسي كامل. فناخذ بعد اتصال. ألو؟
2: ألو، السلام عليكم أستي هدى.
1: عليكم أبو محمد.
2: ايه عساني ابو محمد.
1: اهلا اهلا اهلا ابو محمد، اكيد يعني بتعرفني عليك الله يسلمك، انت من المستمعين القدامى.
2: ايه من على يوم من قبل 10 سنين بعد.
1: شفت من على يوم قصدك انتيمي، انتيمي على القطان وجهها الف تحية.
2: ايه والله ايام قبل حلوة وجميلة مثل ما يقولون.
1: اكيد.
2: والقادم اجمل ان شاء الله بوجودكم انت وعبد الحميد. يعني
1: سلمك يسلمك يا ابو محمد. أبو محمد حق شنو رجعت بعد الإجازة؟ ما الذي رجعت إليه؟
2: حاليا أنا جوز أسبوعين بعد ويا تجهيزات المدارس.
1: أي
2: واللوية هذه اللي صايرة حين واليوم أول يوم عودة المدرسين والمعلمين والمعلمات، أوجه لهم تحية. أشوف الحركة المرورية يعني بالانتسابية وقاعدين نجهز أمورنا، يعني هذا إحنا إن شاء الله بعد العيال اللي قاعدون من مثل ما قالوا الإخوان اللي قبل يقعدون من الصيف على المنطقية، يعني وأهم شيء يعني يلتزمون بعد في وقت الصلاة، هذه أهم شيء يعني.
1: صحيح صحيح. احنا نشكرك يا أبو محمد على اتصالك وعودا حميدا إن شاء الله للمدارس وللموظفين وللكل. شكرا. إذا يعني صح، العودة مو بس عودة الطلبة مثل ما قلنا، حتى المعلمين اللي احنا وجهنا لهم تحية في بداية البرنامج، حتى المعلمين يرجعون بعد إجازة لمسؤولية ترى وايد كبيرة، ويستقبلون سنة جديدة وطلبة جدد، فكل التقدير طبعا ويعني الامتنان والاحترام للمعلمين والمعلمات اللي يبتدون وياهم مشوار عام دراسي كامل. طبعا عودة المدارس أو مع عودة المدارس ترجع أيضا مثل ما قال قبل شوية مثل الله، أحلى دخلة أحلى دخلة على استديو بحرين اف ام من قدي من قدي مديرنا طبعا الأستاذ بدر محمد، وايد أسانس ويعطيني شي دفعة هلون قوية، أوكي، بابتسامته الحلوة المتعدين عليها، و و و العمدة ترى أنا اللي والله العظيم أنا اللي أطلقت عليك هذه الجملة وكلهم خذوها عقب، ما أدري هذه اللقب. طبعا العمدة أستاذنا الكبير والقدير عماد عبد الله، اللي دائما أنا أحن أحن أحن, أحن عليه إن أبي يا مرة بس مرة عن خاطري قدموا يا مرة، ترى سمعت إنك أنت قدمت. تشرفت بزيارتكم لي طبعا للبرنامج، وهذه العودة، هذه هي العودة. إيش كنت أقول قبل شوي؟ والله تدودات لأنه وايد مستانسة. إذن مثل ما قلنا مشوار راح يقضون المدرسين والمدرسات في هذه العودة، وطبعا مع عودة المدارس بعد تكلم أبو محمد قبل شوي عن حتى التنظيم المروري اللي دائما نشهده طبعا طول أيام السنة، ويكون في هذا التنظيم أكثر في أيام العودة للمدارس، لأن تعرفون مسألة الاستعجال، مسألة الوقوف الخطأ في هذه الأيام، مسألة اللي جاي متأخر واللي جاي من وقت، عرفتوا؟ فالتنظيم المروري هذه بروحها حلقة بروحها، ما راح أعلق على كل شيء اليوم. فخلونا نبتدي السنة بهدوء، المعلم يؤدي رسالته، الطالب يبتدي يومه بأمان، وإحنا أيضا في الشارع نكون جزء من هذا التنظيم، نشارك هاي الشراكة المجتمعية اللي إحنا كنا نتكلم عنها في صيفنا أمان.

إذن ونرجع لكم مستمعينا من جديد ونرحب فيكم ونرد ونخبركم أن احنا رجعنا في ستار كافيه نتواصل معكم من بداية الشهر اليوم الأول من سبتمبر. ويعني أول ما نرجع الموسم دائما وخاصة لأن عقب إجازة وعودة مدارس فإحنا دائما نتكلم عن العودة للمدارس فقط، لأن اليوم إلا أن اليوم طبعا ما نبي نتكلم بس عن العودة من وجهة يعني نظر واحدة اللي هي بس مدرسة، لا نبي نتوسع شوي. أوكي، رجعت أشغالكم، رجعتكم لروتين حياتكم، رجعة لأعمالكم، أوكي؟ كل حسب موقعه. فإحنا بنتواصل معاكم أكيد بقى من الوقت

0: نصف ساعة بنتكلم فيها عن هذه العودة، وإن شاء الله يا رب تكون عودة حميدة للجميع. نبي نسألكم شلون كانت رجعتكم، شنو أكثر شيء حسيتوا أنه تغير الحين مثلا، سواء كان في البيت ولا حتى في الشغل من بعد رجعة من عقب إجازة، ولا اللي داومون في المدرسة شلون شلون كان نومكم، زحمة شلون، شلون زحمة في الشارع صج. والله أنا لما جيت الشغل ما كان في زحمة، لأن شلون اللي عرفته إن في مدارس داومه وفي مدارس ما زالوا ينتظرون يوم الخميس، وأعتقد الرجعة النهائية يوم الخميس، ولا الخميس الرجعة النهائية للمدارس. لذلك يعني إحنا طبعا ومثل ما تعودنا دائما إن بيكون بإذن الله معانا إن شاء الله المسؤولين المختصين عن زحمة الشوارع، وتعرفون يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله راح تكون معنا وقفة مع المرور، وإن شاء الله نتواصل معكم على خير، وانتظر اتصالاتكم على 1745 56. عندنا اتصال، يلا نأخذ اتصال. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مسيكم الله بالنور والسرور.
0: سمعت اسمك لا أبو جلال.
1: ويلكم باك،
0: أهلا وسهلا،
1: معاكم بو جلال.
0: طبعا بو جلال، أنا ترى توني من شوي قلت اسمك، سمعته ولا لا؟
1: يعني أنا ذاك الأسبوع بعد أنا قعدت أتصل على البرنامج اللي أنت معه معي الأستاذ يونس العيد.
0: إيه
1: حاولت أتواصل إياكم، يعني سمعت صوتكم على الهواء، قلت ما يصير ما أتواصل معاكم. بس الحمد لله جات اليوم مع العودة الكريمة.
0: نعم نعم بو جلال، ترى أنا قبل شوي جبت سيرتك، سمعت ولا لا؟
1: لا ما سمعت، إن شاء الله بالخير.
0: بالخير أكيد. صراحة قلت بو جلال هو الوحيد اللي يعني قلت جهزوا روحكم حق يوم الخميس أوكي مع مية ساف، إن إحنا عندنا بتكون كالعادة يعني الجو حلو ومسابقات وأشياء بسيطة وخفيفة لأنه ويكند صح؟
1: كل يومكم حلوة ما شاء الله.
0: تسلم تسلم، ما تحلى لبكم يا أبو جلال.
1: يعني حتى مواضيعكم اللي تنطرح في الأسبوع في أيام الأسبوع العادية بالعكس يعني تستفز المستمعين وتخليهم يتصلون يحاولون يتواصلون معنا ونسمع آراء من كل الأنواع.
0: نعم يعني أبو جلال، ترى أنا شقت حق مية ساف؟ قلت لها تدري شنو؟ أيه؟ قلت حق أم ياساف، قلت لها ترى جهزوا أيه؟ روحكم، قلت لها غني لي السالفة، ابتدت من غني لي أوكي، فقالت أيه؟ يعني قلت لها لا ترى جهزي روحك الخميس جاي
1: أكيد،
0: وقلت لها لا تنسون ترى أنا ما نسيت سؤال اللي تركت لكم، أو الواجب الهومورك اللي تركت لكم قبل نطلع إجازة.
1: أنا حليت الواجب.
0: أنت حل أي هني يات سيرتك. قلت لها ترى أبو جلال حل الواجب.
1: إيه الحمد لله.
0: وتقدر تحله الحين بعد؟
1: الحين الحزة. إيه؟ دلوقتي.
0: دلوقتي.
1: لا صعبة.
0: ها نسيتها؟
1: لا ما نسيتها، بس بلا يعني نأخذ شوية تريننج.
0: ليكون كنت تقش ذاك اليوم؟ كان في يدك ورقة؟
1: في يدي ورقة، لا في يدي ورقة.
0: ها؟
1: ورقة.
0: بلا غشيت؟ غشيت؟ قل صج.
1: ما اسمع.
0: ما تسمع ها؟ أوكي يعني غشيت.
1: ما اسمع. لا والله ما غشيت، لا ذكر محافظ.
0: صج والله؟
1: لازم أستذكر يعني.
0: إنزين.
1: الذكرى تنفع المؤمنين.
0: طبعاً أنا أقدر أذكرك ترى، بس بذكرك يوم الخميس.
1: إن شاء الله. أكيد.
0: إيه لأن أنا حافظتها الصم.
1: معني بسمع مسمع معاك.
0: أوكي إنزين أبو جلال.
1: بلحن ولا بدون لحن؟
0: باللحن. أنا ما أبي ذاك اليوم أنت قريتها لي، وهيهي وهيهي ثم هيهي وهيهي.
1: إيه تبينها باللحن إن شاء الله.
0: أبي وهيهي أيوني. وهيهي ثم هيهي وهيهي وهيهي. هلون. وبقول حق بخرجنا بعد يحضرها موسيقى.
1: زين اليوم شنو الموضوع؟
0: ها يبي يفر السالفة عشان ما يغنيها لي. انزين
1: لا مو بحين الخميس. لا
0: الخميس الخميس. انزين احنا يا ابو جلال احنا كنا وما زلنا طبعا نتكلم عن حلقتنا اللي هي في الموسم الجديد، نتكلم عن شنو عادة لما نرجع؟
1: عن شنو؟
0: عن المدرسة.
1: ايه.
0: ولكن أنا اليوم قلت لا، ليش دائما بس المدرسة؟ ترى رجع من عقب إجازة تكون رجع حق أشياء وايد صح؟ مثل شنو الرجعة؟ يعني الرجعة بما أنك أنت تقول صح، الرجعة ممكن تكون أوكي المدرسة.

0: الدراسة وبعد الأشغال يعني وبعد
1: هو ما دام في توقيت يعني راح يبتدي يعني مدارس يعني هالايام الايام الاجازه كنا نريح يعني ممكن نقعد متاخر عادي الوضع ممتاز. احنا ايام المدرسه لا يتغير الوضع الرايده تتغير
0: ايوه
1: نقعد من الصبح عقب ما نوصل لهالمدرسه خلاص نروح نشوف اطفالنا من الصبح يعني وايد يصير غير حتى الزحمه في الشوارع تختلف يعني ما شاء الله عليه على ايام المدارس يبتدون الواحد لازم يطلع قبلها بساعة.
0: صح صح صح. وهذه الشيء اللي كنا نتكلم عليه قبل شوية مع أبو محمد. فعلا يعني ترى أيام المدرسة وما أعرف أنت يمكن سمعت برنامج صيفنا أمان أو شيء ركزنا وايد على سالفة العودة للمدارس أوكي وإن شلون الواحد يوصل للمدرسة هو وعياله بأمان يوصلهم وهم مرتاحين مستانسين مو في قلق وتوتر.
1: أنا نصيحتي والله حق أولياء الأمور يعني كثر ما يقدر إنه يسبق لأنه إذا طلع متأخر بيقعد يعني يسوي فوضى في الشارع وبيأذي الناس معه.
0: صحيح صحيح.
1: فاقعد بكير ونام بكير.
0: نام بكير وقعد بكير.
1: نام بكير وصحى بكير شوف الدنيا إيه بتصير.
0: مو إيه شلون إحنا لبناني على إيه هذه مصري. نام بكير لبناني.
1: ايه
0: فكملها لبناني بعد يعني حين تقول نام بكير واصحى بكير وايه بيصير شنو يعني ايه بيصير
1: نام بكير واصحى بكير شوف الدنيا شو بتصير
0: شو ايه يمكن بعد هي شو ما اعرف انه بس هي يمكن
1: شو بكي
0: شو
1: لبناني لبناني يعني
0: لبناني انت ها اوكي اوكي شكلك الإجازة كانت في بيروت.
1: أي على صوتكم وناساتكم وبرامجكم الحلوة يعني مهمم لكم يا بحرين FM ككل يعني من برنامج لبرنامج احنا مستمتعين دائما وأبدا معكم.
0: تسلم وهذا الكلام يحملنا ترى مسؤولية كبيرة ان احنا نقدم كل شيء زين وكل شيء يليق في مستمعينا اللي دائما هم متوقعين منا يعني دائما الشيء الزين مثل ما احنا نقول.
1: نبي أغنية.
0: أيوة شنو هي؟
1: اللي تحبينها
0: ترى حطيناها بس ممكن نحطها ممكن مخرجنا ترى مخرجنا غير اليوم
1: أدري
0: تدري
1: هلا بالليفاني حطيتوها
0: ما حطينا هلا بالليفاني لأن هلا بالليفاني مالت شو اسمه مالت يوم الخميس
1: انزل نبي على شنو مالت اليوم انزل طير الحمام بلغ السلام
0: طير الحمام بلغ السلام هي بعد مالت الخميس
1: مات الخميس أبي مات اليوم
0: اي أبي مات اليوم شوف يوم الخميس كل شيء فيه
1: ودعية تجمعنا
0: من؟ بعد بتفدعنا من اليوم؟ تونا بادين
1: يعني خلاص مدام رديتوا لازم نحتفل فيكم
0: نحتفل
1: يعني
0: شنو
1: وبروحها يعني طلعتكم عيد
0: ها مخرجنا شو تقول
1: زين أبي أغنية حق نزار عبد الله
0: اي
1: زين اللي يقول
0: يعني غنها عشان تتذكرها
1: اي لحظة
0: ترى اليوم ثلاث مستمعين غنوا
1: ثلاث مستمعين غنوا انا الرابع ان شاء
0: يلا
1: الله
0: يلا تفضل
1: انا اتذكر كلمات بس
0: اي اي بساعدك قول لي اياها بساعدك
1: اتذكر اللي را وطر معاك اللي
0: اتذكر اللي راح
1: وشلون أنا مرتاح ودموعي تلي هذا
0: إيه يعني ألف ألف ألف تحية للقدير طبعا الفنان نزار عبد الله اللي إحنا نحب صوته ويعني
1: والله فقدنا
0: صوت صراحة صوت
1: ثانية والله وتلحين صراحة
0: مو بس كذي طبعا
1: مبدع.
0: صوت وتلحين مثل ما قلت وفنان مبدع الأحلى من كذي يا أبو جلال إن يوم إحنا نسمع أغاني وتطربنا ونستانس عليها صح
1: صح بس
0: لكن صوت الأستاذ نزار عبد الله يعني يطلع من قلبه ويوصل لقلبنا على طول
1: على طول دائما يعني إيه؟ هو يعني من ابداعه الاغنيه خلاص تلصق في الذاكره ما تروح يعني
0: اكيد اكيد اكيد
1: ما اشوفها كم سنه والحين تذكرها
0: بالضبط بس
1: الله يرجع لنا ان شاء الله باغنيه حلوه
0: ان شاء الله هو على طول حاضر وهو على طول موجود إن كان مو بالصوت فبالتلحين، وإن كان مو بالتلحين فبالصوت، ويكفي إن إحنا نسمع.

0: في أدعية وفي في يعني أشياء حلوة اللي نسمعها
1: طبعاً.
0: شفت؟
1: طبعاً.
0: أي فألف تحية وتقدير للفنان العزيز طبعا والأخ نزار عبدالله. ويعني يا زين ما اخترت يا أبو جلال، لكن ما بنحطها اليوم.
1: ليش بعد؟
0: أنت ايش قلت الحين؟ أتذكر اللي راح وأتذكر اللي جاي. هاي وهاي
1: يعني حطيت لكم نقوز
0: تونا ردين تونا ردين إيه؟
1: مو زين شنو
0: يعني اليوم الحلو ده حطيناها صراحة. أنا عبالي هاي الغنية لأن أنتوا تعرفون أغاني المفضلة.
1: اي اي اي
0: اي
1: زين
0: غششوا مخرجنا ترى. ها يطالعني قاعد. اي
1: يطالعنا.
0: اي
1: زين حنقول بالهوني بالهوني.
0: شوف كل اغاني
1: قلبي عشاق الاسمر وانتو ظلمتوني.
0: الله
1: ايه
0: على بدأ
1: ايه
0: ما اقول لك وجلال
1: يا رايح. اي هذه حلوة حلوة
0: يا رايح البدعة
1: قلبي عليك رجعه.
0: ايه
1: ايه بس خلاص
0: شنو عندها
1: تنزفتي كل طاقتك
0: كل طاقتك. لا
1: طاقه حق اليوم خلاص
0: خليك على ايه خليك على ذي الاغاني إيه اللي فيها روح وتعال وارجع وبموت واحس قلبي لا مو بصوبي كلش. ها هذه شروط البرنامج انتوا تعرفونها. ابو جلال ايش فيك؟
1: ما علي يعني كبارنا يعني وخلاص يعني
0: انزل عيال بنسوي حلقه حق كبار السن.
1: اي لا
0: يعني قلت كبارنا لا حق اللي كذي بس
1: الذهبي.
0: اي انت مواليد كم؟
1: الجيل الذهبي.
0: انت مواليد كم؟ كم مواليد كم؟ ليش ساكت؟ ليش ها
1: احنا الجيل الذهبي
0: الذهبي السبعينات ولا السبعينات اخر شيء بنختمه يا ابو جلال صح؟
1: إيه نعم ناخر السبعين.
0: إيه عشان شيء بطاولة وياك. إنزين أبو جلال أنت جيل السبعينات؟
1: نعم
0: نعم أنت نعم. قول كم يعني قول عادي.
1: آخر شيء آخر شيء
0: آخر شيء 79؟
1: إيه
0: إيه. وتقول عود؟
1: لا يعني خلاص
0: كبار؟ تقول من الكبار؟
1: مشت على الرأس وشيبة.
0: الله أحلى سن أحلى سن. هذه بروحك أنت حين عطيتني موضوع لأن بقول لك شيء ترى إذا تلاحظ إنزين إذا تلاحظ يا أبو جلال إن الوقت تغير. قبل على أيامنا لأن إحنا في السبعينات إذا نشوف واحد في الثلاثين نقول عود صح ولا لا؟ الحين ما شاء الله عيال الألفينات لأن نشوفهم ما نعرفها كم عمره ما شاء الله عليهم شبابهم حلو.
1: اي والله مو ريت
0: تكونون فيتامينات واحنا الكبار اللي شافونا قالوا صغار
1: يعطيكم مثل ما كيوديكم.
0: لا لا احنا صغار صراحه. احنا ايش قلنا؟ هاي رقم رقم رقم
1: رقم. نعم
0: ولا عمري حسيت انه والله كله رقم.
1: الامور طيبه واحنا طيبين بس ساعات البيكس ساعات ينقص عندنا.
0: البيكس؟
1: البيكس ساعات ينقص. انت واحد
0: انت واحد ها؟ لا لا لا ما نحتاج ما نحتاج. ابو جلال
1: عيون ابو جلال.
0: يا ابو جلال عيونك سالمه يا شيخ. ننتظرك ان شاء الله في كل حلقات برنامج ستار كافيه.
1: والله انت... يحفظك ويحفظ ابوك عبد الواحد وامك بدريه واخوك خالد واخوك محمد وكل العيله والصيام يصلى على النبي.
0: شوف ليالي سويتها ترى. مشكور يا ابو جلال شكرا يحفظكم جميعا يا رب. شكرا ما قصر. اذا احنا بجذي نكون وصلنا لختام هذه الحلقة الخفيفة البسيطة الحلوة. رجع ان شاء الله تكون موفقة. رجع ان شاء الله نكون فيها اسعدناكم. ويعني تعرفون الحلقات الاولى دايما تكون حلوة وبسيطة كذي تكون شوية فيها مرحة. اليوم اكتشفنا ان يعني من كلامكم من العودة مو بس مدارس فتحت ابوابها ولا منبه رجع يرن من الصبح ولا العودة هي بيت كامل يرجع يرتب قاعة من جديد. العودة أم تحاول تنظم أبو يحاول يشارك ويخفف طالب يبتدي سنة جديدة مدرس يرجع لرسالته شوارع ترجع فيها الحركة. كل واحد فينا له دور في هذه الرجعة. إن شاء الله يا ربي تكون رجعة حلوة وأجمل. فمن ستار كافيه نقول لكل طالب وطالبة لكل معلم ومعلمة لكل أم وأب عام دراسي موفق رجعة جميلة آمنة وتكون خفيفة إن شاء الله يا ربي على القلب. ونلقاكم على خير إن شاء الله باكر. ليالي اتأشر لي خلني قبل لا أختم أشوف شنو

تشكر تقول هدى رجعت للدوام. شكرا شكرا يا ليالي شكرا. مخرجنا للحين يقول لا شو أسوي. المهم نوجه لكم تحيات، بس إذا ما بقول اسم مخرجنا ما بقول أسماننا كلنا. يلا نرحب فيكم، قصدي نودعكم على أمل لقاء فيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد من 1:30 لـ3. باي باي.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطات فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: عندي كل شيء.
1: كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك ومين. عن نفسي وايد اغنيات ما حب اسمعها الا بالبيانو، واتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1 7 4 5 2 7

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 2798.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ساعة على هواك. يديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

اي والله ردينا شلون كذي يا الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والعافية مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير الجامع لكم واللي يجمعنا معاكم على المحبة والمودة. والسلوغن مال البحرين في ام يقول ساعة على هواك، لا والسلوغن ساعة على هواك، السلوغن على هواك. لذلك احنا ضفنا كلمة ساعة عشان نكون معاكم من الخمس للست. ثبت الموجة وخلك معانا لأن رجعتنا معاكم مع رجعة الأجواء الجميلة في مملكة الخير والمحبة، بداية شهر جديد وبداية جديدة من خلال دورة برامجية مميزة تقدمها لكم إذاعة البحرين بشكل عام. طب وتخير في البرامج شنو حاب موجود سلمك الله. اليوم احنا برنامجنا ترفيهي جمعنا معاكم من خلال اتصالاتكم وطلباتكم وأغانيكم، لذلك 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.

لذلك مستمعين الكرام اللي يحب يتابع الدورة البرامجية الجديدة سهل وأمرك بسيط. الانستغرام راديو بحرين إذاعة البحرين بكل الحب راح تشوف دورة برامجية متكاملة على أي موجة احنا معاك. لذلك بشكل مختصر وبسيط راح تشوفون نخبة من البرامج النوعية معاكم عبر هذا الأثير, أثير بحرين FM 93.3. ولكن الحين في ساعاتنا اللي على هواكم من خلال اتصالاتكم وطلباتكم وأغانيكم اللي على 1-7-4-4-5-6 نستقبلها. لذلك نقول لكم بكل الحب

اي والله مشتاقين مثل ما يقول كبير رابح صقر شربك شربك بذوقك وأغانيك وطلباتك وهداءاتك على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. البرنامج اللي جربنا منكم مستمعين الكرام نسمع أصواتكم وناخذ طلباتكم وهداءاتكم وأغانيكم، وأكيد عندنا مجموعة من الأخبار الجديدة المتعلقة بالساحة الفنية، بالأغاني، بالفنانين، بالفنانات، وش الجديد اللي عندنا

أيضا في مملكة البحرين على هذا الجانب. لذلك اليوم حضرين لكم حلقة جدا جميلة. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة اللي سمعونا في الدرب، مشاويرك وين رايح وين جاي، ايش اللي في بالك تبي تسمعه؟ لا تبخل علينا سلمك الله، بالذوق وبالهداء. الأمر جدا بسيط، في ساعة على هواك 174-456 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0973-174-456.

مستمعينا الكرام، حبايبنا الأصدقاء المميزين، أصدقاء أثير إذاعة بحرين FM 93.3، في مجموعة من الأغاني تمثل لنا ذكريات، في مجموعة من الأغاني تكون حاضرة في كل المناسبات، وفي مجموعة من الأغاني رفيجة أي درب في السيارة. هالغنية تذكرني في أجواءنا عند أهالينا وربعنا، وبيني وبينكم هالغنية أسمعها أكثر وأنا رايح على درب القرية التراثية التابعة لوزارة الإعلام. هذه الأغنية نسمعها في كل مكان وبالأحرى في المناسبات. اللي كتب الأغنية الشاعر الكبير والأستاذ العلم اللي له بصمة كبيرة في جميع المجالات، وكانت له بصمة أيضا في إذاعة البحرين، أستاذنا حسن كمال. وطني هالغنية الجميلة الخالدة. اليوم ما راح نسمع وطني، لكن أنت اللي نقول لك وطني بإحساسك وماذا قدمت لمملكة البحرين. أستاذنا الكبير القدير حسن كمال، حبينا اليوم في رجعتنا في برنامج ساعة على هواك نسلم عليك ونقول لك شلونك، عساك طيب، تراك واحشنا، وهالمكان اللي احنا فيه كبارنا من خلال برامجك، من خلال ما تقدم في جميع موجات إذاعة البحرين. لذلك احنا اللي نقول لك يا مرحبتين كبار، ونقول حق الفنان الكبير أحمد الجميري يعل صوتك حي وما ينقطع يا أبو خالد، يا أبو خالد اللي انت معانا في ذكرياتنا من يوم كنا صغار وإحنا رايحين المدارس، ومن يوم كنا صغار وإحنا طالعين مع أهالينا وفي المناسبات العزيزة الغالية اللي تجمعنا في مملكة البحرين. لذلك احنا نقول حق المستمعين الكرام يا مرحبتين كبار بصوت الفنان الكبير أحمد الجميري.

0: ساعة على هواك.
1: ساعة على هواك وخذني بالذوق وياك على هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين في أم 93.3 على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير. الدسر يا عجيب. ألو مرحبا.
2: Good afternoon يا أبو سيدي الحنون.
1: ما أسمع الصوت ترى الدسري.
2: ألو السلام عليكم.
1: الصوت بعيد، إذا تسمعني من سبيكر أسمعني من التلفون. ألو مرحبا، مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبتين، يسعد مساك.
1: الله يسعد لي أيامك، أهلا وسهلا.
3: أهلين وسهلين فيك يا أبو سعيد.
1: أهلين.
3: نورتنا.
1: بنورك الله يسلمك.
3: المفروض تسترجع وتقول مين، ما بقول لك.
1: هذه أصعب سؤال. بيساف شلونك؟ وبيساف ترى الكنترول غششني. أنا إنسان صحيح.
3: أدري.
1: وبيساف قبل يومين كنت رايح فعالية، جابني واحد بالزوابة شفته 15 سنة، قال عرفتني قتلني، قال لي لا تقول وهل يخفى. قلت له الصراحة ما عرفتك يعني، وانا حدي من حرج.
3: ولا... قلت له انت الحبيب انت العزيز.
1: ما اقدر ميساف، بين علي صدري هو يعني حكر علي. شلونك ميساف؟
3: بخير ربي يسلمك، بطلاتكم الحلوة الجديدة
1: يسعدك.
3: الجميلة اللي ناطرينها ومستمتعين فيها، ان شاء الله بنستمتع فيها.
1: الله يسعدك ميساف، سعيدين تواجدك معانا في ساعة الهواء.
3: انا اسعد، انا اسعد يا سعيد.
1: ايش حابة تسمعيني ميساف؟
3: راشد الموجد.
1: عجيب.
3: والهانين وعد عليكم.
1: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
3: الله الله.
1: يا سلام. لكن اللي بقوله لكم يا شاف ان اذاعه البحرين محضره لكم دوره برامجيه ما عليها كلام، لذلك احنا نقول والهانين على راشد الماجد، والهانين على سيروس دايما معان موزع البحريني، والهانين على طلته في مسرح بيون الدان، لذلك مخرجنا العزيز محمد الدوسري من خلال اهداء أمي الساف. شي يقول

سمعت راشد الماجد يقول عن البحرين: والأرض ما شالت إلا الطيبين. يا بحرين الله يا أبو طلال، شقد إحنا والهانين على حضورك وتواجدك معانا بين هالك وناسك في مملكة البحرين، وش كثر إحنا والهانين ومشتاقين حق اللي لحن أغنية والهان الفنان الكبير والقدير هرم الأغنية البحرينية الخليجية العربية العالمية أحمد الهرمي. أنا حبيت جملة أنت وعيوبك أفداك، شوفوا توظيف طبعا أداء فنان راشد الماجد بتوليفة ألحان المبدع العزيز القدير أحمد الهرمي. يعني أنا يازات للتوليفة هذه، بس خلنا شيء ندش في الأغنية. يقول: واحشني كلك أنت، ركز دوسريب مخرجنا ومن تبليز، خلنا عبر شكرا. واحشني كلك، حلو كلك أنت واحد، وعيوبك أفداك. بمعنى لما أقول واحشني كلك أنت وعيوبك أفداك، يعني واحشني كلك أنت بزينك وطيبك وتقديرك ومحبتك وغلاتك، هذه أنت صح، وعيوبك بعد معاها. كلام كبير، احنا معاكم في ساعة على هواك.

0: الساعة على هواه. ما في مثل جمهور ساعة على هواك, وما في مثل جمهور بحرين FM 93.3 على 1-7-4-4-5-6. نستقبل الإهداءات والأغاني والطلبات, نأخذ الاتصال. مرحبا, مساء الخير.
1: مساء الخيرات والفرح والمسرات, يسعد لي مساك يا أبو سعيد, أنت وأبو سعود اللي معاك وهالإذاعة الطيبة, وأخيرا ويلكم باك. والهان والهان,
0: أهلا يا بن راشد, يا هلا وغلا.
1: يحييك ويسلمك المفاجأة الحلوة يا أبو سعيد.
0: حاضرين,
1: أنا شفت السناب مساعة خلاص هديت كل شغلي.
0: الله يسعدك.
1: طلعت من مكاني ترس بترول وأنا أفكر في الشارع.
0: يا سلام, تحملنا كذي يعني حمل ثقيل أنا والدوسري المخرج.
1: لا بعد لازم يعني إن هاي ساعة لهواك, ومين بعد موجود بسعيد والدوسري بعشنا بيحنا.
0: الله يسعدك. أقول معلومة بن راشد.
1: قول معلومة.
0: أنا ما يبود إصرار. مستبعدنا بن راشد كل ما يشوفني في أي مكان بالصدفة بسعيد وين ساعة لهواك. أكثر واحد يشجعني إن البرنامج يرجع, وحتى يوم سلفنا مع الإدارة رئيس إذاعة بحرين FM الأستاذ خالد درويش ومدير إذاعة البحرين الأستاذ بدر محمد, أقول لهم بن راشد بن راشد بن راشد, فأنت من المحبين والمخلصين يعني لأثير إذاعة.
1: أي والله بسعيد, يعني بقى شوي بن راشد يديش وياك للإذاعة عشان ساعة على هواك
0: ويفتح المايك. يلا ساعة على هواك, ساعة على هواك.
1: يمكن ما تدري مدام فتح مرة مجال, يمكن بيصير مجال بن راشد وياك تيلو لدقايق على هواك.
0: تامر سلمك الله, نداء إلى الأستاذ خالد درويش تامر.
1: وطبعا انا كنت محتار, بس اختنا راحت حق ابو طلال, فدام هي راحت ابو طلال سمعنا والهان, واحنا فعلا والهانين اننا نسمع فنان راشد مجد في البحرين. انا بروح حق اغنيه ابو سعيد عشان نعطي مجال حق اللي عقبنا من كلمات يعني فهد المساعد, من الحان ملهم, وانت تعرف الحين الباقي.
0: صحيح,
1: تعرف الباقي.
0: مليت انا ملمح لك ها.
1: وهاي شوف ده كانت هي تلميحات حق نرجع على هواك.
0: يا الرابع بن راشد مايوز عن حركاته, شكرا بن راشد, عطانا واحده في اول حلقه من عوده برنامج ساعه على هواك. يا ابن الاوالم ترى انا مليت المح لك, ما يقصد البرنامج يا جماعه. الله يقدرني على فعل الخير. برنامج ساعة لهواك يحلى بتواصل الحبايب مثل بن راشد, لذلك عبد المجيد عبد

와. 매일 예쁘디 아스마

عبد المجيد عبد الله مستمعينا الكرام، لما يانا مملكة البحرين أبيك تركز على الإبداعات اللي سمعناها شوية في الحفل هذه.

شوف التوزيع اللي وراء وشغل كبير المايسترو وليد فايد. أنا كنت حاضر وشفت الكيمياء الجميلة بين الفنان الكبير القدير عبد المجيد عبد الله والمبدع المايسترو وليد فايد، شيء خرافي، مليت ألمح لك. شكرا يا بن راشد، وتحية كبيرة حق جمهور عبد المجيد عبد الله، ونقول لهم تريوا لأن اليوم راح نتكلم عن جديد ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله.

0: الساعة على هواك.
1: هذه ساعة على هواك بصوت مخرجنا محمد الدوسري. ما عندي أسرار. 1-7-4-4-5-6 ناخذ الاتصالات. ألو مرحبا مساء الخير.
2: الله يمسك بالخير أخوي أبو سعيد.
1: يا هلا وغلا ومرحبا.
2: كيف الحال؟ إن شاء الله طيب.
1: طيب وبخير. أهلا وسهلا.
2: الله يطول طول عمرك. ها عساك بس خمنت الصوت.
1: يا أخوان لحظة شوي خلها مارس يعني شيء مع المخرج دقيقة واحدة. اوكي تحرجوني على الهواء يا اخوان. برنامج مباشر. يلا مباشر
2: يا مرحبا. يا الله كيف سعيد.
1: يا مرحبا كيف الحال؟
2: الله يجمل حالك. تشونك بشرنا عنك.
1: شو صحتك؟ طيب
2: والله بشرك بخير يا مولى الخير.
1: عاش من سمع الصوت.
2: عاش تروحك يا الشيخ طول عمرك. شلون صحتك؟ بشرنا عنك. كل كان بك يا شيخ.
1: ثانك يو ابريشيت ات. حي الله
2: طول عمرك.
1: حي الله الشيخ. يا مرحبا.
2: الله يحييك.
1: والله تشوف ابتسامتي يمكن واصل ايه باب الوزاره.
2: انت ما تشوف ابتسامتي من هنا لحد.
1: الله يسعدك ويديم عليك الضحك.
2: وياك يا طويل العمر. وياك يا حبيبي.
1: والله مشتاقين لكم.
2: وياك والله احنا اكثر طويل العمر. والله من شفنا الاعلان مالك اليوم بس خلاص لا تصل. ما في
1: ساعه الانباء. انت عضو اساسي في الفريق.
2: هي ما يحتاج طويل العمر.
1: لان انت سلم كات تخابر تلعب معاي مرتدات روحات ويات مره هجوم مره دفاع مره شويه. نعم. تغربل بالراشد يعني الله يقدرنا على فعل الخير.
2: لا لازم لازم شوف طبعا من بعدك طبعا.
1: لا لا سدد لي. الله يقطع الدوسري الرابع. والله العظيم ما يقلوا شيء على الهواء. الله يسعدك. عار والله نسيت برا الياية بصر. هلا حي الله ابو. الله يعافيك.
2: بس لازم هيت تو هيت لازم شوي.
1: لا بالعكس ساعة المبارك. الله يسلمك.
2: ساعتك ابرك يا طويل العمر حبيبي.
1: شو بتسمعنا
2: اليوم؟ الله يسلمك حق حسين الجاسمي.
1: عجيب.
2: اي نعم اغنية احبك.
1: يا سلام. والاهداء
2: طولا اهداء لك حق جميع المستمعين.
1: تسلم وما قصرت. شكرا لك.
2: سلمك يا طويل العمر حبيبي. الله يسلمك.

شكرا براشد، والاغنيه اللي سمعناها من كلمات احمد الصانع، هذا الشاعر المبدع الجميل اللي شفنا له بصمات جميله في عالم الاغنيه. براشد بعطيك هند سريع، انت تحب التمريرات، شفت ستايل الاغنيه هذه واحساس حسين الجاسمي؟ نزلت الاغنيه جديده الاستاذ الكبير حسين الجاسمي، وتحياتي له وتحياتي حق الشعب الاماراتي الجريب والحبيب لكل بحريني. اغنيه اسمها الحنين، شيء خرافي على جميع المستويات. اسمعها يا ابو راشد بيني وبينك، واذا حاب تسمعنا اياها عبر الاثير. لا لا لا لا, لا, لا, لا. على طول على طول كذي عايز اسمع ابو راشد شلون يدخل حسين الجسمي، وش اسمع مفردة الحنين بصوته واحساسه.

0: يا أخي حسين الجاسمي، مستمعين الكرام، يعلمنا معاني في كلمات اللغة العربية من خلال هذه الأغنية. هذه أنا أحتاج نص ساعة أسولف عنها يا أبو راشد. حسين الجاسمي تحياتي لك. في فرق بين الحنين والشوق. حسين الجاسمي يتكلم عن الحنين ويتكلم عن الشوق في أغنية. ما راح ندرس لغة عربية ومنهج لا لا لا، في أغنية وإحساس وشغل وتوزيع وكلمات. شكرا يا أبو راشد على هالاختيار، وإحنا مواصلين معاكم في ساعة على هواك. ناخذ الاتصال. ألو، مرحبا، مساء الخير.
1: السرور سيسير الأمور.
0: يا هلا وغلا،
1: معك لولا المران.
0: أهلين وسهلين وحياك الله يا لولو.
1: الله يحييك،
0: الصحة والعافية. الساعة المباركة لمستمعين دائما في البرامج يكونون معانا في بحرين اف ام.
1: سلمى
0: في الرحمة. يا هلا وغلا، اشتامرين عليش، حابة تسمعين سلمك الله.
1: نقني بقيت عبد المجيد عبد الله قنوع.
0: أنا جدا قنوع، والإهداء
1: حق كل شعب البحرين.
0: يا سلام يا سلام، شكرا يا لولوح.
1: أنا سلمى، مع السلامة.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. أبيكم تركزون معاي مستمعينا الكرام في اللي بقوله. بن راشد وبو فيصل ولولوة تواصلوا معنا في أول حلقة من برنامج ساعة لهواك. بن راشد اختار غنية يا ابن الأوادم حق الفنان عبد المجيد عبد الله، وركز على المعلومة اللي كتبها الشاعر فهد المساعد وقالها بن راشد. بن راشد اتصل وطلب أغنية حسين الجسمي أحبك، وأنا ذكرت المعلومة اللي كاتبها أحمد الصانع، ركز على أحمد الصانع وفهد المساعد. لولو اتصلت من شوي وسمعتنا أغنية قنوع للفنان عبد المجيد عبد الله، وهي من كلمات الشاعرة معتزة. أعيد لك أسامي الشعراء والشاعرات اللي اختاروا المتصلين الكرام أغانيهم من خلال الفنانين فهد المساعد وأحمد الصانع ومعتزة. سمعت الأسماء؟ راح يكونون في ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، ألبوم 2026. لذلك بعد إعلان مجموعة روتانا للموسيقى عن قرب صدور ألبوم عبد المجيد 2026، الساحة الفنية من عقب هذا الإعلان بدأت تشهد تداول هذه الأخبار، وأيضا تداول الصورة من الجلسة التصويرية التي قام بها الفنان عبد المجيد عبد الله. مفاجآت الألبوم مستمعين الكرام راح يتضمن 21 أغنية. عيد يا أبو سعيد، 21 أغنية؟ نعم، عبد المجيد عبد الله إذا يرجع لكم يرجع لكم بالتميز. إيش قال عبد المجيد عبد الله؟ أراد أن يسعد جمهوره فاستبدل فكرة تقديم ميني ألبوم بتسجيل وإنجاز ألبوم فخم على صعيد الأغاني اللي اختارها والأسماء الشعرية واللحنية والتوزيع الموسيقي اللي راح يتعاون معاهم. أسماء الشعراء في الألبوم، ركز: عبد الله بن فيصل بن يزيد، تركي، خلف الخلف، سعود البابطين، رزان العتيبي، معتزة الأول، فيصل السديري، أحمد الصانع، يم، فهد المساعد، قوس، وسلطان خليفة. طبعا قراءة الشعراء والشاعرات المشاركين والمشاركات في ألبوم على حسب الخبر، لهم كل التحية والتقدير بأسمائهم. قبل شوي سمعنا ثلاث أغاني، أحمد الصانع كتب واحدة، فهد المساعد كتب واحدة، ومعتزة كتب واحدة. شنو اللي أبي أقوله؟ اللي أبي أقوله أن عبد المجيد عبد الله في ألبوم 2026 راح يقدم لكم أعمال جدا مميزة، لأن إحنا بنفسنا نحب مجموعة من الكلمات يتغنون بها شعراء، وأيضا تسمعونها بأصوات الفنانين والفنانات. سمعت الربط هذا العجيب؟ الربط يا بيني وبينكم على الهواء مباشرة، أنتوا تختارون.

أغاني من كلمات شعراء مبدعين وشاعرات. عبد المجيد عبد الله يتعاون معاهم في 2026. لذلك راح نشهد في الأيام القادمة عبد المجيد عبد الله وألبوم 2026.

0: عودة إلى الاتصالات. يا هلا ومرحبا وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6. ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا.
0: يا مرحبا وحياك الله، ونتعرف على الاسم الكريم.
1: لطيفة.
0: حياك الله يا لطيفة، إيش حابة تسمعينا يا لطيفة؟
1: أحمد الهرمي عاش من شافك.
0: والإهداء يا لطيفة
1: والله حق خواتي وبنتي.
0: نسمع معاك الفنان الكبير والقدير أحمد الهرمي.

تحية حق الكبير الفنان الملحن العظيم أحمد الهرمي، جمهورك ومحبينك في كل مكان يا أبو محمد، وإلى أينما يصل هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. جمهورك يقدمون لك رسائل ويتابعونك ويتابعون جديدك وماذا تقدم للساحة الفنية على مستوى الغنى واللحن أيضا. فعاش من شافك يا أبو محمد، وعاش من سمع صوتك ويعلب داعك، حي وما ينقطع يا أبو محمد.

0: الساعة على هواه.
1: على فكرة ترى احنا محضرين مجموعة من الفواصل الغنائية، راح تسمعون مجموعة من الفواصل الغنائية اللي ترافقنا في برنامج ساعة على هواك. بس حبيت أقول لكم الفكرة هذه، يعني راح بكرة تسمعون يعني مجموعة أكثر من الفواصل الفنية. أخذ الاتصال. هلو مرحبا، هنطر الموسيقى. عجيب. هلو مرحبا، مساء الخير.
2: مساء النور، حيا الله أبو سعيد.
1: هلا
2: وغلا يا المستمعين، الله يحفظك إن شاء الله، وتحياتي لمن انضمنا في هالفترة المسائية، ربي يحفظكم ولا يحرمنا من هالبسمة يا أبو سعيد، لا أنت ولا الشباب ولا الموجودين كلهم، الله يحفظكم إن شاء الله. أسعدتني يا أبو سعيد، أسعدتنا، ربي يسعدك إن شاء الله، وإحنا بارزين ترى الأفراح جاية وإحنا بارزين يا أبو سعيد.
1: ظنك.
2: ابتسم حلوة الدنيا.
1: لحظة بتعلق ليتات على البيت.
2: أبو سعيد تبي المخدمة من فوق السوق.
1: الله يسعدك.
2: يعني تبني أقول لك أنت قاعد هي؟
1: أنا بقول لك أنا يعني ودي إنك يعني يا بالحرنان.
2: الله يسعدك. تناوي بالطابق، تناوي على الطابق بارد.
1: الله يسعدك والله يا ابن حردان، سميع بسمع صوتك.
2: الله يسعدك. وين تترك السوالف؟
1: انا والله دائما احب ان اسولف معاكم، بس انا يعني قصدي انك تكون بخير وبكره تكون بخير.
2: عدل شوي، بارك الله فيك. عدل.
1: الله يبارك في ايمانك ويا
2: سعدك. واحد يكبس واحد.
1: هذا شوف هذا بالراشد مساعه بعد اعطاني واحده وبراشد، وبعد انت نفس الشيء، بس حبينا نسولف معاك يعني.
2: ما يخالف
1: يا حبيبي والله.
2: عسل على قلبك
1: يا حبيبي والله. وياك الله يسعدك
2: ولا يحرمنا من هالبسمه ولا بسمه المستمعين ان شاء الله يا رب.
1: يا على عمرك طويل. ايش حاب تسمعنا؟ سلمك الله.
2: اليوم على ذوق المخرج وختامها مثل ما يقولون،
1: صحيح،
2: وان شاء الله تعجب الجميع، ان شاء الله متاكد انها تعجب الجميع يا رب
1: باذن الله تعالى. بن حردان
2: ربي يحفظكم ان شاء الله. سم
1: كون بخير وحط حزام الامان حتى في البيت.
2: والله انا مربوط في قلبهم.
1: شكرا يا فهد، شكرا.
2: الله يحفظك ان شاء الله.
1: يا مرحبا وحياك الله.
2: مع السلامه.
1: شكرا يا بن حردان.
3: يا طير

تحياتي حق الفنان الكويتي بشار الشاطي، وتحياتنا أيضا حق المستمع اللي دائما وأبدا يتواصل معانا في برنامج ساعة على هواك. وصلنا معاكم مستمعين الكرام إلى الختام، بكرة راح نكمل مجموعة من الأخبار، وبكرة راح نتفاصل أكثر عن ألبوم عبد المجيد عبدالله. تتوقعون عبد المجيد عبدالله راجع لنا بواحد وعشرين أغنية؟ يعني نقولها بس خبر سريع في بحرين اف ام؟ لا، لأن عدد الفنيين والموسيقيين والشعراء والموزعين في إذاعة البحرين انت فخار به. فريق البحرين موجود معاكم، موجود معاكم في كل الميادين. فريق البحرين حتى في عالم الأغنية عنده بصمة جدا.

مميزة. لذلك بكرة راح نتكلم عن الحفلات الجاية. أولا عندنا في مسرح بيون الدانة محبي الدكتور عباد الجوهر ومحبي خالد عبد الرحمن، خلكم معانا لأن الأخبار راح نجيبها لكم أول بأول، وأكيد راح نتفاصل أكثر ونكشف أسرار ألبوم عبد المجيد عبد الله. أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج محمد الدوسري، في أمان الله. ساعة على هوا جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم، الإهداءات في بحرين FM 93.3. ساعة على هواك.

0: لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا انتهينا منك لله.
1: بحرين FM
2: لهج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026 في البحرين. إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه، أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: ليش احس
2: ان دونت تيك فوتو، يعني احنا
1: دونت تيك فوتو بليز، دونت ميك فيديو بليز.
2: لا لا لا
1: لحظه،
2: ترى في وايد من اللي يسمعوني يعرفون.
1: انزين صوتي شويه،
2: ايش قاعد يقول المساعة؟ ايش قاعد يقول الريال المساعة؟ يعني ايش يسوي؟
1: اه يعني بروحه بيسوي.
2: لا اله الا الله،
1: توماتيكي توماتيكي.
2: نبو توه صار كل هذه ماي. وين من خذت هالقلاص ذي؟
1: ايش رايك فيه؟ سطع لمع يبرق يبرق يبرق ما شاء الله. فريسة
2: تقول لي قلاص
1: حلوة القطة حبيت. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ليش أحس أن الزمن واقف؟
2: والله تعبنا.
1: شو تعبنا؟
2: أخذ إجازة
1: يبين شي سنتين.
2: والله عبد الله
1: ثلاث سنوات.
2: ايش فيك يا جماعة؟ تشوفوا حسابنا مال الانستغرام مال الإذاعة راديو بحرين.
1: ايش في؟
2: شوفوا يا جماعه، سووا
1: بس شوفوا،
2: سووا سكسي
1: سبسكرايب سبسكرايب، تابعونا يا جماعه. طبعا احنا رجعنا لكم بكل محبه، رجعنا بكل شوق، مشتاقين والله اننا مشتاقين.
3: اه يا قلبي،
1: ترى صدق، ليش ما يصدقون؟ ابى اعرف ليش نقول الحقيقه ما حد يصدقها؟
2: الحقيقه
1: اي
3: يا الكذاب يا الملوث شيء.
1: الحين انت لو تقول شيء شيء في داخلك مو بحقيقي، بس بتنطق بشيء يعني انه تنافق او تجامل بيصدقونك، لكن قول الصدق ما حد يصدق.
2: زين الحين لما

0: مشتاقين على قولتك. هاي الصدق اللي قلتي
1: مشتاقيني والله.
0: زين
1: والله وايد مشتاقين
0: وايد
2: يا جماعه. ما في
0: يا اخي احبكم حب طبيعي صدق.
1: عماد
0: والله.
1: هوب هوب على التيك توك يقول شو اسمه مشتاقين. اي والله قلنا مشتاقين.
0: لا شوف احنا بنرسل لكم مواضيع لكم علينا من اول اسبوع بيوقفونا يعني
1: مواضيعنا خياليه خياليه
0: وبعدين بنصير صج مشتاقين بعدين.
1: حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وحبتنا في كل مكان. تحية كبيرة لكل من يتابعنا من إذاعة بحرين اف ام. نحييكم ونتمنى إن شاء الله تقضون وقت حلو وممتع وسعيد وأكيد مفيد بكل ما نقدم لكم من مواضيع إن شاء الله تهم الجميع. مواضيع اجتماعية احنا يعني ما بنتعد مواضيع اجتماعية
0: بس انت اصلا ما لكم خلق تسمعون غير المواضيع الاجتماعية
1: فقط يعني.
0: واحنا ما نبي نغذكم بأي
1: عشان السقف
0: عشان السقف تشندس وذي. يا هلا مرحبا. هاي بدايتكم.
1: بدايتنا حلوة.
0: هاي بدايتكم. مرحبا طبعا للأخوان اللي قاعد يشوفونا على تيك توك. يا هلا يا مرحبا. عنواننا في التيك توك تعرفونه ما في داعي أقوله.
1: لا لا لا 93.3. تري انت كم شهر موقف عشان تقول تذكرونا وتعرفونا.
0: من متى عن صج؟
1: لا من زمان.
0: من زمان. انت وين رايحة؟ شوي لهجتك صايرة كذي؟
1: كوالالمبور.
0: كوالالمبور.
3: استحى على وجهك يا رجال.
1: على فكرة احنا عساس نسهل عليكم الموضوع الانستغرام والتيك توك و بس مش عندنا
4: IFM93.3@gmail.com.
1: الايميل
0: طبعا هاي اللي تعرفونه ان ما نقرا يعني. تشوف لو تكتب مقاله ولا درنا عنك بس ان الايميل عيد احمد بس عشان نحفظونه بس
4: IFM93.3@gmail.com.
0: يعني ايش بتكتب مثلا؟ نحصل شيء؟
1: لا بس يمكن واحد عنده فكرة
0: يقدمها. حلو بالفكرة. عندي مشكلة.
3: وانت ايش عندك تسأل؟
0: خليك تفائل بالحياة. تفائل.
1: أتوقع شوف وأقول لك عماد الحين الموسم الجديد إن شاء الله بتكون في جرعة تفائل كبيرة. جرعة تفائل كبيرة والحياة إن شاء الله راح تتغير بإذن الله من عقب اللي مرينا فيه طبعا.
0: إن شاء الله ما نمر.
1: من حقب اللي مرة إن شاء الله يا رب
0: يعني
1: ما تعود.
0: يا الله يا رب يا الله يا حبيبي تحفظ كل من يسمعنا. يا الله يا حبيبي تحفظهم وتحفظ
2: آمين.
0: من عقب ذيلة ما الله يستر تحفظ أراضينا وتحفظ حكامنا وتحفظ شعوبنا يا ربي يا حبيبي. يا ربي لا تروين مكروه والله يحفظ الجميع يا ربي وبس عاد تعبنا.
2: آمين.
0: وإن شاء الله الأمور طيبة الحمد لله.
1: بروحها حر.
0: أحب يتعدل إن شاء الله.
1: الأجواء يعني ما شاء الله.
0: عفور اليوم عفور.
1: إيه.
0: بيجي آي إف إم عفور ياي.
1: أخبار.
0: أخبار.
1: أخبار أخبار اليوم وايد إن شاء الله. بس بقول لك شيء يقول لك الأخبار زين. يطرد الجراثيم والحشرات.
5: خيزة قتم موت الحمر.
1: اي بقول لك شيء
0: انت خليش متفائلة صح.
1: انت قبل ان نبتدي لاحظت انه ما هو سم الزواحف.
0: شنو
1: الزواحف يعني؟
0: شوف الامازون انت قاعد شنو موسم الزواحف.
1: الوزق الوزق
0: شنو الوزق على الهواء؟ حد يقول وزق على الهواء؟
1: اسمها
0: مو وش شو السالفه اللي تلوع الجبن من البدايه ذي؟
1: هو اسمها سحليه صح؟
0: لا طير.
1: لان
0: عنفوز.
1: لان شوف اقول لك انا عندي زهيوي.
0: لا اله الا الله. لا اله الا الله.
1: ولا سحليه
0: صراحة.
1: لا لا لا لا لا
0: انت وين ساكنه؟
1: لا لا لا في كل مكان ترى. لا تقول لي وين ساكنه.
0: ما في.
1: هم على المنطقه
0: عندنا مدينه العظام. ام مامش
1: سلامتك.
0: مامش
1: الا كله زقه.
0: ما في شنو زقه؟ جيجو زقه. ايش احد يقول زقه على الهواء؟
1: بسم الله. شوف انا هذه الصوت والشعور ذي بروحه يسبب لي قلق. كنا في الغابات
0: دحين
1: غابات الامازون.
0: ليش هذا ذي الموضوع اللي يعني بقلابه؟
1: ليش؟ لان الموضوع وايد زرع على حده.
0: شنو زرع على حده؟ انت شايفتنا البلديه هني تصلي في مال ذي القوارض هذه صج من غشمره. احنا خوف اخرب ساكن على الشركات.
1: قول تخرب على من؟
0: انتو تدرون ان يكم للبيت يرشون من الحكومة.

0: هم مجانا تتصلون فيهم مال مكافحة القوارض هذه ويونكم للبيت.
1: صدق والله؟
0: حلفي.
1: لا والله.
0: ما تدري.
1: لا صدق.
0: أنا بعد لا أطلع فيها ترى أول سنة أدري.
1: عندك رقمهم؟ خلنا نتصل فيهم لازم ضروري.
0: رقم الحين تبى رقم.
1: عندك الرقم؟
0: بعد مستمعنا قصر عليهم صبر إحنا نطلع الرقم.
1: اللي متضرر من القوارض خصوصا الوزق يا جماعة.
0: لا تجيب طريهم على الهواء فيش أنت وقاعدين إحنا. ما هذه بلا بعد ابتليت انا.
2: اه يا احمد
0: وين واتساب مال ابوي؟
1: هو مضرش لك الرقم.
0: اي بح مضرش لي.
1: يلا عموتي راح نعشان
0: انزين صبري بطلع مو مال ابوي جروبنا البايخ مال البيت وينه اللي كله انستغرام مال امي مال يوتيوب كله تحسسك بذنب عن الام يجيب لك الشيخ ما شنو تقول لنا الشطب جلال نجلدها احنا كله تعطيك احساس انه يعني انت مقصر
1: ان هذا اخر يوم في عمرك.
0: ايه لا وايد يبا طرش لي الرقم وايد في
1: الرقم. المهم اللي عارف الرقم اكو في التيك توك اصدقائنا يمكن يعرفون الرقم طرشوا على اساس ان الكل يستفيد.
0: يا جماعة يعني تحية كبيرة لوزارة الصحة وخصوصا طبعا بكل فروعها ومن مكافحة شركات الله يرزقهم ان شاء الله بعد احنا ما نبي ذي ولكن يونك للبيت موظفين بحرينيين محترمين مؤدبين خلوقين خدومين يرش لك البيت يرش لك الدنيا وان شاء الله باذن الله ما في شيء لا
1: ذلك وايد ياخذون بيزات الله يهداه
0: ما عليه لا خلي يشتغلون البحرينيين لا صار مقرود انت خلي يسترزقون
1: يلا يلا يعطيهم
0: اللي عنده خير اللي عنده خير اللهم لا حسد وتخبرون انا ما حسد اللي عنده خير اللهم لا حسد يكلم الشركة أما مثل حالاتنا خلي يكلمون وزارة الصحة
1: يلا يعطيهم الصحة والعافية ذن حياكم الله وإن شاء الله يا ربي نتواصل معاكم من الآن إلى الساعة 9 كل يوم معاكم ساعة على الهواء طبعا ما عدا يوم الجمعة والسبت اللي إحنا إجازة ولكن طول الأسبوع اللي هو من الأحد إلى الخميس موعدنا معاكم يوميا من إذاعة بحرين FM من 8 إلى 9 مساء
0: 8-3-0
1: 8-1-0
0: إن شاء الله هاي الرقم اللي قالوا أي
1: أكيد عاد
0: إن شاء الله إن شاء الله بس خلي إذا سمعني أخوي يطارش علي إنزين
1: يعني 8
0: صبري خلينا نتأكد يمكن يطلع هاي رقم ما إيش اسمه ذاك
1: الديوي لا لا صح صح دي الخط الساخن بلا بلا
0: هذا هو
1: إي إي 8
0: سيما تأكدي خلينا نروح على موضوعنا أحسن
1: يلا خلينا نروح حق موضوعنا قبل نبتدي بموضوعنا عماد بس نحب نذكر أن طبعا إحنا نستقبل اتصالاتنا في صلب الموضوع ها عشان ما نطلع مني ومني إحنا عندنا موضوع معين نتكلم فيه كل يوم في سؤال نطرحه من خلال هذه المواضيع نتمنى إن شاء الله المشاركة واللي يحب يعني إنه هو سواء أن يشارك معنا بالاتصال مباشرة على 17-4-5-2-5-2-6 من داخل البحرين أو من خارج البحرين 0-973-1-7-4-5-2-5-2-6
0: لحظة احنا مو دافعين حق مذيع يقول الرقم
3: 1-7-4-5-2-5-2-6
1: هاي اللي تبي؟
0: أحس في زلاطيمو في الموضوع
1: الله خطري البقلاوة
0: ترى في دبي
1: كنافة بال
0: زين
1: لا حول انزين
0: ترى والله مديرنا حليو لا تسوي له سؤال فغير
1: يلا يلا ايش رايك نسمع الموضوع
0: يا ريت
1: خلنا نسمع معاكم موضوع اليوم اللي اخترناه لكم ونتمنى ان شاء الله يكون موضوع يعني اختيارنا يكون موفق باذن الله تفضل
4: فلانة جميلة شلون رضت بهذا الجيكر فلان مزيون شلون رضى بهذه الجيكرة هذه رشيقة شلون رضت فيه هذا متين هذه متينة شلون هذا رضى وافق ياخذها شفتوا هذا الكلام الدارج احنا عندنا بيئتين بيئة سطحية وبيئة عميقة البيئة السطحية تخرج اشخاص يعتبرون ان هذا الكلام عادي والبيئة العميقة تفهم شنو يعني التوافق العقلي اللي هو المهم في العلاقات هو اختلاف بيئات مو أكثر ولذلك لا تنصدم إذا في ناس فيها القمة فيها السطحية، لأنه

0: ما يعتبرون أن هذا الكلام عادي. أما البيئة العميقة جدا تفهم أن أهم ما في العلاقات هو التوافق العقلي.
1: احنا يا جماعة احترنا هذا الموضوع اللي يعني وجهة نظر بأن العقليات هذه الحين اللي أو العقلية السطحية اللي احنا سمعناها. طبعا هذا الأخ الفاضل من دولة الكويت نوجه له تحية وشكرا على طرحه على هذا الموضوع. في أن في مجتمعاتنا للأسف العربية والخليجية بشكل خاص عندهم هذه النظرة للأسف. يعني أنت لما ساعة تمر تشوف زوج مع زوجته تقول هاي شلون ماخذها، تستغرب. يعني حتى احنا سؤالنا نستنكر ان ليش فلان شلون هو كشخص، سواء كشكل او كمنصب او كواجهة اجتماعية، شنو هو مكانته في المجتمع، شلون ماخذ فلانة وهي اقل منه في امور كثيرة، والعكس صحيح. هذه النظرة السطحية شفناها وايد وايد للأسف قاعد تنتشر في مجتمعاتنا الخليجية. نبي نعرف شنو سبب انتشار هذه النظرة السطحية بيننا احنا كمجتمعات عربية وخليجية بشكل خاص.
2: عفوا سباني يا سمرة وسرق ليلي ولك دراسي أمره
3: يا ويلي،
2: حبك سباني يا سمرة.
3: كنت بيصير جاد بس هو مخليني. عفوا زميلة سيما، يعني أنت نعتيهم في البداية ووصفتيهم بالسطحية، ولكن ربما يتراءى البعض، إنزين يتراءى، إنزين ربما يتراءى البعض بأن هذه ليست سطحية، وإنما فعلا هناك لابد أن يكون هناك توافق في الشكل، هناك توافق مثلا في الحياة في المستوى الاجتماعي، إنزين يمكن هناك توافق حتى في البيئة، لابد أن تكون بيئة. واستنكارنا البعض يقول والله أنا من حقي إن أنا أستنكر، في ناس ممكن يقولون كذي وممكن يقولون هذه مو سطحية، بالعكس عمق. الأخ الفاضل الذي تفضل في الفيديو منذ قليل، قبل أن نستقبل اتصال من الدنمارك، منذ قليل الأخ الفاضل ذكر بأن هذه الدولة بأن هناك عمق يعتبر عمق انهم توافقوا
1: يعني
3: فكريا،
1: في نظرة عميقة تكون للموضوع مثل ما قلت
3: وجهة نظر هو، لكن نبي نعرف احنا وجهة نظر الناس من خلال رقم التليفون اللي قلنا لكم
1: 17 465 566، وناخذ اول اتصال معانا.
3: طبعا الحبايب اخواننا اللي في التيك توك، حبايبنا والله على عيننا وراسنا اللي علقون، ما شاء الله تعليقات كثيرة نصها ما يقدر نقراها لأن الشاشة فيها شوية مشاكل، لكن في اللي يروح فوق نقرأ. وشكرا حبايب على التعليقات. ناخذ هذا الاتصال.
1: ألو مساء الخير.
4: ألو مساء الأنوار.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلا سيما حبيبتي، نسرين يا
3: ما شاء الله، أولى متصلين قلت أسوي تك.
1: نسرين
3: يا مرحبا،
1: كيف
4: نورتوا بعد هالغيبي، نورتوا،
1: شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله نسرين.
4: الحمد لله، رجعت النوم، رجعت الحلاوة للإذاعة دخل قلبك
1: حبيبتي، إن شاء الله اليوم يا ربي. نسرين، يعني إحنا نتكلم عن نظرة الناس، أو خلينا نقول هل تعتبرين هذا تدخل في خصوصية الناس بأني أنا ما يعني عطيت نفسي الحق بأن أنا أقول شلون فلان خذ فلانة أو العكس صحيح؟ يعني
4: أكيد هاي تدخل كبير. أنا دائما أقول أنت إيش دخلك، خلك على نفسك، يعني أنا للجميع بشكل عام، لا تتدخل في شؤون غيرك. أول شيء كلمة طيبة صدقة، والسكوت أحيانا حكمة. هاي متين، هاي ضعيف، هاي جوز، هاي طلق، هاي ليش هيك وهاي ليش هيك.
1: زين ليش وصلنا ليش وصلنا لهالدرجة يعني من النظرة عندنا ان احنا
4: صارت سذاجة، صارت السوشيال ميديا لأغلبية هم يفتحون مجال للناس. للأسف صارت البيوت مفتوحة على السوشيال ميديا، صارت كل شيء، أكلهم، شربهم، نومهم، زواجهم، طلاقهم.
1: زين
4: في ناس عقولهم ما يعني عقولهم صغيرة،
1: مو بالمفروض انه يكون في توافق، سواء اجتماعي بين الاثنين، توافق في الشكل، توافق في الحال المادي،
4: ما حد له شغل. انا مان، انا قاعد مع مان، انا طويلي، انا عريضه، انا قصيره، انا خلقت في هذه الدنيا كي اعيش وعيش نفسي وعيش الناس اللي اعيش معاهم براحه وامان.
1: نعم.
4: واحد طرفين اللي مكفيه، والله اقولها بشكل عام، لا تتدخلوا في شؤون احد اللي اللهم في ناس لا هي فاتحه الباب هي فاتحة الباب، هي فاتحة للنقد.

0: لما بيجيها نقد قوي ترفع عليه قضية أو بيستغلون. ترى في ناس وايد أذكياء هم يفكرون روحهم أذكياء لكن ما يتذكرون على الناس الفاهمي، يعرض حيواته علشان يستفز المتلقي اللي هو المستمع علشان يرفع قضايا، علشان هو فهي مرتك لا شيك، مرتك لابسي لا شيك. ترى صار في استغلال للقلب. وفي ناس مريضة بالتيك توك للأسف صارت تفتح فيديوهات وتنتشر بهذه الناس بس يقول لك. وفي واحدة طلعت وتكلمت قالت أنا بدي واحد يتكلم بس علشان 25 ولا قضايا علشان 20 حتى 20 دينار. يعني شوفي لوين التفكير صارت الناس حتى تفكير
1: يعني حاجة. انتي نسرين في النهاية ترفضين هذه النظرة وترفضين هذه التدخل، نحن نتدخل في حياة الآخرين او نحن نقحم نفسنا.
0: واحد ينشغل بحاله نعم. على القلق للخالق احنا في محطة عبور رحنا
1: أيوة. شكرا يعطيك العافية
2: نسرين. شكرا.
1: شوف بقول لك شيء عمود انا يعني لاحظت شغلة بان الكل يمكن يرفض ها اللي بيدخل على الهواء يرفضون المواضيع هذه، يعني يرفض انه يتدخل في خصوصيات غيره، يرفض انه تكون في نظرة سطحية لها درجة. بس زين واللي نشوفه في المجتمع يعني
2: واللي قاعدون في العروس الحرام
1: هذا هو يعني انا القصد انه
2: عن مالق له هذه وهذا ما يشوف شلون شكله هو شلون خذها وايد احلى منها هو وايد اوسن
1: اي لا. وبعدين بقول لك نفسر وعندنا تبريرات حق الموضوع
2: اكيد مسويت له شيء
1: ايوه اكيد أي. مستحيل انه ياخذها يعني
2: اكيد مسويت له شيء.
1: شوف شلون التفكير يوصل. في اتصال احمد على 1-7-4-5-2-5-2-6 واللي حاب أيضا يعني يشاركنا من أخواننا في دول الخليج حياكم الله على 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6. ما ننسى أبوظبي أيضا يسمعونا على 88.4 نعم. عماد تحية كبيرة لكل أهلنا وأحبانا في أبوظبي. ألو مساء الخير.
3: مساء النور
2: أبو خليفة.
3: يا هلا خويا.
2: شلونك برادر؟
3: يا اخباركم شلونكم؟
2: شلونك؟
1: حياك الله بخليفه يا مرحبا يا مرحبا
3: يا هلا وغلا شيخ
1: بعد بخليفه لا تقول لي فيها الاصبخه وفيها الدنيا وهذا قاعد لي على البحر لان كلش صراحه الجو كلش يعني مو مال انك انت تقعد على البحر عفوا
3: لا قاعد في البحر عادك ينفخ لي ايسي
1: ينفخ لي
2: زين عليك بالف عافيه ايسي ويندو ولا سبلت
3: لا سبلت ولا موفر طاقه
2: بعد موفر طاقه وايد زين.
1: ايش سالفه الموفر الطاقه دي وايد اشوف انه يعني شو اسمه ها؟
3: لا
1: صدق يعني وافر الطاقة ولا كذي بس
2: دشي في الموضوع لأن إذا سمر بخليفة ايه بنروح ملح
1: حلو ايه لأن أنا عارف في ناس يدورون هلا ايه مكيفات بموافر الطاقة. إنزين بخليفة
2: صوت بعد
1: إيش رايك في نظرة النظرة هذه للناس إنه يعني ساعات يقارنون
2: شو ماخذ هذه ايه وهذه شو ماخذ ذي
3: والله ما عندهم سؤال
2: أنا بعرف رايك إيه
3: رأيي لأنه أنا الصراحة أنا صار عليه الكلام
2: شلون؟
3: أي أنا اللي وانا تحكوا علي
2: أي
1: يعني شنو قالوا شنو الكلام اللي وصلنا؟
3: ليلة غرسية أنا ولا استكر ولا شيء أبسط شيء قالوا أكو هاي شلون فقير مخلى واحدة غنية
1: مرضك غنية؟
2: سكاتر يا
1: أخي مرضك غنية؟
2: زين
1: من الأغنية؟
2: خربت خربت مذر الموضوع خربت مذر اللغة غنية مو غنية
3: هذه نصيب هذه نصيب ورزق يا جماعة
2: إنزين من يعني الناس لهم حق إنه ممكن الواحد ممكن ما يقولها في وياك بس تعتقد إنه لهم حق إنه يتكلمون في خصوصيات الآخرين مثل ما إحنا الحين قاعد نتكلم في خصوصيات الناس
3: لا لا والله العظيم ما لهم حق. وثاني شيء هذه بيصير بينهم بين رب العالمين
1: زين الشيء دي ضايقك بخليفة ضايقك الموضوع ولا عادي ما افتكرت فيه ما اهتميت في الكلام اللي انقال
3: والله بالعكس اسمع من ذي الاذن وطلع
1: بعد واخذ قانية اكيد اكيد ما بتفتكر اكيد
2: جابرت في ريال
1: اكيد
2: جابرت في بخليفة وخليفة ريال حلي وطيوب ويستاهل وهذا شيء من القلوب
1: ان شاء الله دوم خليفة
2: الله يسعدك يا ابو خليفة والله يكتب لنا ان شاء الله
1: احنا يدورون
2: والله عاد الله يكتب لنا والله اللي يبي يتكلم خليه يتكلم

0: واستريح
1: واستريح. وقالت نسرين على سالفة اللي حتى لما يحطون في السوشيال ميديا وما شنو يتكلمون. هاي بعدنا بنعرف هل لك حق انك تعلق على ذي الموضوع اذا واحد مثلا قاعد ويا الفاميلي مالته ولا ذي مالي قلت له هذه ولا العكس طبعا.

0: هلا يا ام دانا، يا مرحبا.
1: يا هلا فيك، شلونك عماد؟ شخبارك؟ شلون تايلند؟
0: يا حاش يا ام دانا، تحورين قلبي بس.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك وعافيك. والله بغيت اسوي عمل عن بعد من هناك لكن ما صار.
1: ما صار؟ المرة الجاية.
2: ام دانا، ايش رايك في موضوعنا وان هاي النظرة وتدخل الناس ويقارنون ليش تاخذ هذه وهذه ليش ياخذ ذي وشلون خذاها وشلون رضت فيه، يعني هاي الامور؟
1: هو شوفي الموضوع من البداية لو بنرجع له، هو ترى عبارة عن مقارنة. انزين.
2: نعم.
1: رب العالمين نهانا ولا تمدن عينيكم على أزواجا، يعني ما اعرف لا بالضبط، بس رب العالمين نهانا ان احنا نطالع نعم غيرنا.
2: نعم.
1: ليش؟ لان احنا الناس لها بالظاهر. صدقيني يعني مثلا تلقين واحد وواحدة مثلا تشوفهم تقولين هذه اكو نسمة ومساعة قلتي هي حلوة او هو حلو وهي عادية وكذي، لكن سبحان الله لو تحطين هي اللي قالت كذي مكانها ما بتتحمل.
2: نعم.
1: يعني في اشياء ثانية تكون يعني مخشوشة.
0: ليش ام دانا؟ ام دانا ليش الناس كذي؟ ليش الناس تتكلم بالطريقة؟
1: نكس
0: يعني تكلم بلا منقوص. اي
1: يعني اي وغير شيء احس يعني اللي من تشوف بالنكس يعني من انتبه حق هذا الموضوع لانه هو عنده نكس فيه. يعني مثلا الحين انا ما عندي سياره. اوكي. واحده عندها سياره بشوف النكس اللي عندي عند غيري. فانا لفتني اللي انا ما عندي اياه عند غيري. لكن احنا كناس مسلمين مؤمنين المفروض نحمد ربنا اول شيء على النعم اللي عندنا، لان حتى اللي عندنا خيرنا ما عنده.
2: على فكره ام دانا قلتي شغله انت عن سالفه السياره، وهذه حقيقه صارت يعني واقع. واحده يعني خلينا نقول من عائله يعني متوسطه، ها ما يعني مثلنا الرواتب الطبيعيه العاديه، تصدقين طلعت سياره يعني فخمه، والكل تخيلي الكل هذه من وين لها طلعت السيارة؟ من وين لها؟ يعني انت يعني يتدخلون حتى
1: ما عندها بتروح حق السيارة.
2: ها؟
1: تلقين ما عندها بتروح حق السيارة.
2: لا بغض النظر، ليش بعد نتدخل في انها هي من وين لها اللي هي جابت هاي السيارة؟ يمكن هي مع من معاشها البنية. ليش دائما عندنا سوء النية؟ يعني ليش ما نحسن النية في الأمور؟
1: أنا معاك في ذي الكلام، بس هو سبحان الله تعرفين شفتي ذي مقومات الجمال. يعني إحنا من على أي أساس إحنا نقرر هذه جميل وهذه مو جميل؟ هذه ناس ما تقولين ثقافة شعبية مع الأسف، يعني هم إحنا الناس هي تحكم على المظاهر، على الشكل الخارجي، على اللي بيت من برا، بس إحنا ما ندري أسرار هاي البيت شلون.
2: نعم.
1: يعني أنا اللي بختصره اللي أنت تشوفه عجبك ترى يمكن داخله شيء ما يعجبك.
2: صح.
1: يمكن انت انسان ما تتحمل اللي هي قاعده يعني انا مثلا خلينا نقول عندي البنيه اللي مثلا والله في العرس شحلوات، يمكن هي والله متزوجه بدون مها، ولا يمكن متزوجه في شيء ثاني احنا ما ندري عنه واحنا ما نتحمله ولا بنرضى فيه، هي رضت فيه. يعني هاي ترى من المظاهر الخارجيه خداعة،
2: وايد خداعة. اي والله انها خداعة.
3: يلا ونعم الوكيل.
2: يعطيك العافية. شكرا يا ام دانا. شكرا
0: يعطيك العافية.
2: يا هلا ومرحبا.
0: الحين صار يعني يعني صار انه لازم نتكلم، لا لازم ننقد. صار حق انه لازم ننتقد ولازم نتكلم على انه ليش خذت وليش هذه ما اخذ هذه، ولا صار لازم نتكلم. خلينا نشوف من معانا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
2: ألو مساء الخير. ألو
4: مساء النور.
2: حياك الله يا هلا وسهلا، من معانا؟
4: مرحبا أستاذ، معكم علي السودة.
0: يا مرحبا أخوي علي. يا مرحبا.
4: يا هلا وسهلا فيكم وشكرا على جهودكم وجهود طاقم الإعداد كله على البرنامج.
0: الله يعطيك العافية.
2: أول مرة تشارك علي معانا ولا شاركت من قبل في آي إف إم؟
4: والله أنا أول مرة أبطل لساني عبر الاتصال، أنا بالعادة دائما أتابعكم عبر اللايف. نعم. وأكون مستمع مشاهد بصامتي يعني صراحة.
2: حياك الله. ظهر استفزك الموضوع؟
4: والله هو شدني أكثر من ما هو استفزني.
2: زين. عرايك علي في الموضوع؟
4: والله شوفي كثقافة، خلنا نتكلم كثقافة محلية.
2: نعم.
4: ثقافتنا المحلية تعودنا من الميولس ان احنا نتشارك المواضيع.

0: أنا عندنا هاي الشيء وارد جدا إن إحنا نتشارك المواضيع، إن إحنا نتحكي فيها، بس فيه حدود. نفس ما قالوا أجدادنا زمان، قالوا لما الحسد لما مات أحد.
1: نعم.
0: فأنت دائما إذا أنت عندك شيء قاصر عليك بتكمله في إنك تنظره في جيب غيرك أو في اللي ممتلك يد الغير. هذه وارد. لكن إن أنت طالع أنت ما تعرف اللي قاعد يصير بالأساس. يعني مثلا أنا دشيت على بنت الناس، مثلا دشيت على بنت الناس كطالب القرب بالحلو. أنا لما أدش مقابلة مثلا أشوف وأسمع
1: من النظرة الشرعية، يعني النظرة الشرعية
0: بالضبط. فأشوف وأسمع وأحكم وعندي رأي وعقل وهي عندها رأي وعقل، نفس ما نقول كاملين الأهلية، بناء على هالشيء احنا توافقنا
2: ناضجين يعني
0: عن المؤهلات الأملاك هذه الأشياء احنا ما ننظر لها، عندنا شبعونة والحمد لله.
1: يعني قصدك انت علي ان التوافق الفكري العقلي الأمور هذه أهم من الفروقات، خلينا نقول في الشكل أو في المادة أو اجتماعيا.
0: أكيد أكيد التوافق الفكري هو اللي بيسعدني، بينجحني، بيكمل مستوى عيالي، بيكمل مستوى بيتي، بيكمل مستوى ديني أخلاقي إلى مؤخرة. في مستويات وايد أنا أركز عليها قبل لا أشوف والله هذه عينها وسيعة، هذه شعرها قصير.
1: نعم.
2: علي
0: وهوك
2: علي، أنت قلت لي في الميالس إحنا كثقافة تعودنا نتشارك المواضيع، قلت؟
0: نعم صحيح.
2: أي مواضيع؟
0: إلا هي المواضيع بشكل عام، يعني تحصل مواضيع بشكل عام مثل نقاشات، مثلا أنا باخذ الموتر الحمر، أنا اليوم حطيت عيني على موتر ما شفت إلا أسود،
2: فالكل يدلو بدلوة. ها الكل يدلو بدلوة.
0: نعم. هي آراء يعني.
2: نعم. شكرا يا علي، شكرا يا حبيبي، شكرا على اتصالك طبعا من داخل البحرين على موضوعنا ذي. 174-5256-174-5256، ومن خارج البحرين أحبائنا على 0973-174-5256. إلى الحين الكل متفق أنه يعني مهما كانت الفوارق المفروض الواحد ما يتكلم، ما له علاقة، أنه يكون في عمق في التفكير، وأن هذه اختار هذه ولا العكس، وهذا الشيء بينهم وبين بعض.
1: عيال ليش الحين اذا مو بهام مهام الشكل، خلينا نقول انه لازم يكون في توافق في الشكل، ليش علي يروحون ياخذ من برا عشان يبون شو اسمه يحسون الناس يعدلون الناس؟ يقول لك انا باخذ لي من برا، من وين؟
2: ها شو ينزل؟
1: انا اتساءل اذا هو مو مفتكر في موضوع انت الشكل.
2: انت ساعات زلت الانسان تخرج ما في داخل الانسان. زين
1: ليش لازم اخذ من الديره الفلانيه عشان ابعد للناس؟
2: مش
1: وبعدين يطلع الياهل عليه، تخيل انت.
2: بس يكفي انه هو بادر، يكفي انه هو بادر. يعني يكفي انه هو بادر ولم يستسلم الى ما هو فيه، وبادر بحيث انه
3: صح
2: يمكن
1: لعله
2: وعسى، لكن لو استسلم لهذه الحياه ولا حياته مع اليأس. نقول ألو أحسن.
1: يلا ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير.
4: مساكم سعادة كالعادة.
1: محمد بو محمد.
4: مساكم سعادة كالعادة.
2: يا مرحبا
1: يا مرحبا يا مرحبا.
4: يعطيكم الصحة والعافية. والله شو أقول لكم، يعني إحنا مقصرين يعني كأصدقاء البرنامج القدامة، بس
2: بو محمد هلا مرحبا. اي الحين عرفتك، يا مرحبا
4: حبيبي يا ابو عبد الله.
2: هلا الشيخ، شلونك؟
4: نلتمس منكم العذر والسماحة على القصور، يعني
2: معذور معذور يا ابو محمد. يا مرحبا
4: حبيبي يا ابو عبد الله. انت
2: يا هلا.
4: بالنسبه عن الموضوع يا ابو عبد الله، انقسم حق ثلاثه نقاط رئيسيه، يعني قد يكون طابع، وقد يكون نقص ذاتي، وقد يكون حقد وحسد. فإذا كان
1: يعني هاي الاحتمالات عندك،
4: هذه الاحتمالات نعم. فإذا كان طابع في الشخص، فالطابع يغلب التطبع، مستحيل إنه يعني خلاص الشخص متعود على هالأمور، إنه يتكلم في فلان، يتكلم في علان، يتكلم هذه هو ربع على هالشيء خلاص، فالكلام عنده عادي. والشق الثاني اللي هو

0: النقص الذاتي، قد يكون عنده نقص ذاتي في شخصيته أو نقص بعض الأمور في حياته اليومية، فيبي علشان يسد النقص اللي عنده فيتكلم في الآخرين، يتكلم في فلان، يتكلم في علان، يتكلم في يعني في أمور كثيرة، يعني هو ما له شغل فيها وما له يعني ما له حاجة إن يتكلم فيها الأمور. والشق الثالث اللي هو أخطارهم اللي هو الحقد والحسد، إذا تحول الموضوع إلى حقد وحسد، إنه يحقد على فلان أو يحسد على فلان على بعض الأمور اللي عندهم أو بعض النعم اللي عندهم، وهذه هي الطامة الكبرى، لأن خلاص يعني وصل إلى مرحلة إنه يحسد الناس على اللي عندهم.
1: زين أبو محمد، إيه سام، يعني خلينا نكون واقعيين وصريحين، لما تشوف واحد مثلا شكله وايد عادي يشبهني مثلا، زين الحمد لله بالشكل
2: وسيم،
0: زين عبد الله هاي اللي
1: بكمل محمد كامل الله يسلمك، زين وماخذ واحدة آية في الجمال
2: لقطة، يعني واحدة لقطة
1: على قولة سليمة لقطة
2: إيه.
1: زين هاي يعني بحرينية أول مرة تروح مصر، واحدة لقطة آية في الجمال وفي مستوى اجتماعي رفيع، أنت في داخلك ما تقول إيش شافت فيه،
2: يعني جنن تستنكر الموضوع إيه؟
1: ما تقول أمانة.
0: وعبد الله اللي يوصل إلى مرحلة إنه ينظر على حق الشكل أو الشيء اللي خلق رب العالمين، يعني هذه طامة قسما بالله، يعني هذه خلق رب العالمين، يعني سواء الشكل الخارجي أو الهيكل أو يعني هذه من خلق ربك. إذا أنت تكلمت عن الشخص عبارة أنك قاعد تعترض على خلق رب العالمين. فالإنسان لازم أول شيء يفكر قبل لا يتكلم، لازم أول شيء يحط نفسه مثلا مكان الشخص اللي هو قاعد بيتكلم عنه.
2: أبو محمد يعني الحين هو يفكر ولا احنا نفكر؟ مفروض هو يفكر، هل هذا اللي هو بيختار في توافق؟ يعني
1: انت ضيعت الريال، من اللي بيفكر
2: احنا؟ يعني احنا لازم نفكر قبل لا نتكلم، ولا الشخص لازم يفكر قبل لا يختار؟
1: انزين احب
0: شوف الاختيار في الرزق والاختيار في
1: الدودة،
0: هذه نصيب، يعني ما حد يعرف وين رزقه وين نصيبه، في الزواج في الرزق، فلازم
1: انزين هذه كلام
0: لازم يكون احنا كبشر لازم يكون عندنا قناعه ذاتيه نرضى بهالشيء، او ان نرضى بالواقع اللي رب العالمين كاتبه لنا.
1: انزين احنا ابو محمد
0: نظرنا بمنظور ايه؟ ثاني بنعيش في متاهات.
2: نعم
1: زين ابو محمد على السريع اخوي، احنا خلنا نرتفع شوي الى مستوى اولياء الامور. انزين خلنا نفترض، وهذه فعلا مو افتراض، ولدك وسيم جدا باكر بيخطب، الله يحفظه يطول بعمره ويحفظه من العين، بيخطب واختار واحدة خلنا نقول شكلها انا على بنية. انزين ويقول لك انا يبا انا هذه فكر البنت هذه انا يعني عجبتني وكذا وما شنو، انت ما تعرف البنت، ترى ولدك اللي يعرفه، انت ما تعرف البنت، بتوافق؟
0: انا شوف لازم شنو، اول شيء لازم بقعد وياه واعرف شنو المواصفات اللي خلته انه ينجذب حق هالبنت، يمكن تعرف في صفات داخليه مو بشرط الصفات الخارجيه، ترى نعم. ساعات الصفات الداخليه او الروح الشخص نفسه هي اللي تجذب الانسان حق هالشخص، مو بشكل الخارجي.
2: الروح، انا هذه دائما اقول الروح،
3: السوالف هذه والخرابيط هذه ما تمشي علي انا،
2: لان المراه اللي ما فيها روح انا اقول لك قسم بالله ما منها، حتى لو كانت ملكه جمال ما منها فايده الروح.
0: اتفق معاش بهالشيء،
2: اي والله والله ان الروح الحلوه
1: الا واحده الروح
2: الحلوة ها؟
0: نعم
2: دمها خفيف،
1: والله في بالي لما بروح حلوة لو أقول لا تقصر على بعضك، حكي مثالي على الهوى، هذا الروح مروح
4: ما بتو.
1: تسلم يا أبو محمد، يا هلا يا مرحبا، تسلم يا محمد.
2: آه عمر خلنا نتكلم واقعيين،
1: والله مو بروح تقولين لي
2: مو بذيج، أنا الحين
1: ليش شلتي؟
2: الحين أنا أتكلم، لا خلك واقعي. جميلة جميلة في كل مواصفات الجمال فيها ما شاء الله، لكن واطبة زين، مغرورة، شايفة روحها وايد أوفر، متعالية، يعني فيها صفات لو أنت

0: خاطرك تقرب لك صفات تخليك.
1: يمكن انا شفت هذا الشيء عجبني.
0: شنو انت يعني انت؟
1: شنو انت؟ انت ايش دخلكم؟
0: شنو يعني؟ يعني انت تقدر انك
1: انا عجبني
0: تعيش مع انسانه شايفه روحها عليك؟
1: يمكن انا اتكلم انا كمثل كذي في, في في العموم. يمكن انا اتحمل هذه المخلوقات.
0: معناته انت بعد واطب هاللون.
1: شفت تكلمتي معناته ان انت واطب. ايش دخلكم في الريال؟ هي واطبة. انتوا ايش اللي يعوركم؟
0: وين لا يا في حياتي لا يعني اذا وصلنا لهالمرحلة هذه.
1: لا انا تقول ان هذا انا الحين ما حصل تايبي. ايش ما بقى الدنيا خلص تخلص الحين.
2: لا شغل مخك شغلة.
1: من داخل البحرين في عندك اتصال ولا نطلع أغنية 45؟
0: It's not my
3: time. سلام عليكم.
1: أنا ساعات يا أخ أحمد أدش على ال مشغلين
0: الليلة. شكها
4: الفرقة هذه لوعه. اقول هذا اللي يسمعها خلاص يتوب ثاني يوم مفروض.
1: يعني انا احمد ساعات في ناس من يحطون صور في الانستغرام. قريت ساعات تعليقات اللي تحت. انت ايش لقيتي فيه؟ وين عقلك؟ وين ذي؟ انا بيادش في مخ ذيل اللي علقوا. وانت ايش تبي؟ فيرد علي واحد ثاني يقول والله دام هو وضع نفسه في السوشيال ميديا فمن حقنا ان يصير شخصية عامة ونعلق. من اللي عطاكم ذي الحق؟ من اللي عطاك الحق انك تكون قليل؟ من عطاك الحق ان لا دام حاط احنا من حقنا نعلق؟ وليش ما حصلتي واحد احسن منه؟ وليش كذا؟ احنا نقول كذي احنا كل المكالمات اللي هات وايد مثالية فيها. خلينا نكون واقعيين. انتم ما تقولون ليش خذت ليش ما اخذت ذي ليش ما اخذت هذه.
0: اي احنا بينه وبين نفسنا ترى صجعي مات. ترى يصير هاي التساؤل.
1: لا تقصون عليه.
0: اذا نشوف شيء احنا نظرتنا للشيء بانه ما يصير. عرفت يعني ما يصير فلان مع فلانه ما يصير. احنا نظرتنا لكن احنا ما
1: ندري. انا من شيء ما متوافق. كل ما بخطب واحد قال انت وايد اوسن وايد اوسن من شيء مخربين علي.
0: خلنا ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: يا مرحبا ومسهلا.
6: يا مرحبا شلونكم؟
0: اعرف هاي الصوت انا.
1: هلا
0: هلا
1: هلا بنت السليطي
0: وحشتيني.
1: هلا
6: اخباركم؟
0: يا مرحبا يا مرحبا تم نورت لنا حياك الله
6: بوجودكم في ديت روحي. شو اخباركم؟ انتم طيبين؟
0: الله عاد الحين
1: ادلي ادلي بدلوج.
0: قولي رايك الحقيقي والصر.
6: قولي اخاف يزفني ابو عبد الله.
1: لا لا قولي
6: على الهواء. اقول رايي الحقيقي.
1: قولي
6: ما اقدر.
1: قولي اذا فيه رقابه لا بس قولي.
6: لا صدق يعني انا اتفق معاكم على اللي قلتوه. المفروض ان احد يتدخل في شؤون الثاني. ما حد يتدخل في شؤون الناس في اختياراته في اموره. الا دي جي كرا الا هاي طويل الا هذه قصير. في النهايه مو انتم اللي راح تعيشون معاهم. كل انسان يختار اللي يناسبه. ما اقول لك احنا خاصه الحريم نقعد نعقر بيننا وبين بعض هذيش ماخذ ولا هذيش ماخذه. ما في انسان ما بيقولها داخل قلبه. ما في انا المثاليه الزايده كيف بيتحكى. بس انا اقصد انه اللي في قلبك خلى في قلبك ما له داعي إن تسمع الناس رأيك فيه لأنه ما يهمهم. وفي النهاية مدام أهما متفقين مع بعض لو شو أنت تشوف الفروقات الخارجية أهما اللي راح يكملون حياتهم مع بعض. رأيك لا راح يجدم ولا راح يحكم.
0: يعني بنت صليط واحد خلينا نقول صغير في العمر خذ واحدة مثلا أكبر منه ب15 ب20 سنة يقول لك هاي شلون بيعيش معاها؟ هاي بس سؤال يعني بس شيء بسيط من امور كثير. شلون بيعيشون شلون يعني
6: اختي يعني انا بعطيك بس على اللي انت قلتي. هذه اولا رايي الشخصي. ثانيا الرسول خذ سيده خديجه اكبر منه بوايد ترى
0: 25
6: ترى في تقريبا في مواقف في امور وايد تصير يكملون حياتهم متهنيين اذا سدوا اذاينهم عن راي الناس.
0: نعم
6: انت تشوفين يمكن من برا العلاقه يمكن ما راح تنجح بس أهما شافوا في بعض أشياء إنه هي تخلي العلاقة تنجح وتدوم.
1: إنزين

0: من المقربين يه وتكلم وقال ولا تكلمت وقالت انت وين وفلان وين او العكس انت وين وهذه وين. زين هل اخذها انا من باب النصح ولا اخذها من باب تدخل في شؤون الاخرين من المقربين؟ انا ما اقول على فكره بس توضيح للمستمع الكريم، مقربين انا ما اقصد الام والابو، هذه لا هاي موضوع ثاني، ولا الاخوان هاي موضوع ثاني، لكن المقربين يعني ربع صديقة
1: زميلة
0: يعني وينصح هذه النصيحة، هل تعتبرينها تدخل في شؤون الآخرين أو أنه هو نوع سافر من التدخل بعد أو نصيحة؟ يقول لك أنا أنصح، في ناس دائما من تقول له شيء يقول لك والله احنا ننصح، يعني
2: دلنا أمرنا
0: بالنص على أساس أنه هو يعني
3: واو
0: ينصح. أي
3: أنا بسألهم سؤال واحد، إذا حد قال أنت وين وهاي وين، بقول له على أي أساس أنت قلت هالكلام؟ إذا كان على أساس شكل فقط ما بعتبرها نصيحة، أما إذا على أساس مضمون وشاف شيء أنا مو شايفته مثلا هذه بعتبرها نصيحة.
0: أوكي.
3: إذا كان بس يتكلم عن الشكل
1: خارجي يعني ممكن أن الواحد يراجع نفسه نوعا ما في الاختيار، لو كان
3: إذا في شيء مضمون في أطباع في صفات معينة ممكن أنت مو مستوعبها مدام أنت معمي عينك حاليا مثلا.
1: إيش كثر معمي عينها؟ مش كثر هاي مش
3: يا أخي وايد
2: فهمني
1: بابا عارف
0: بتصلتي مري عليها هني البوابة يا مرحبا يا مرحبا.
1: أنت ما تلاحظ وايد في معمي عيونهم معمية؟ ما ادري
0: ايش ما بيتدخل بعد يقول لك تدخلت في شؤونهم ما يصير بعد.
1: يلا على 1-7-4-5-2-5-6 من داخل البحرين، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-6. الو مساء الخير.
4: الو مرحبا.
1: يا هلا وسهلا حياك الله.
4: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
4: عودا حميدا.
1: بعد هاي الصوت عارفانه. بعد الصوت عارفه. يا الله.
0: من؟
4: نور.
1: نور.
0: أهلا يا نور. نور. نور على نور.
4: يا الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمك. الله يعافيك.
1: قولي يا نور.
0: والله 3 شهور في كان قضيناها وزعنا سدر.
1: كان يا ما كان.
4: عليكم بالعافية. أهم شيء رجعت لنا الحمد لله.
0: الله يسلمك. تفضل يا نور.
4: أنا يعني أبشرك وياكم، أنا أقول يعني الأدمي سبحان الله طبعه فضولي، الله خلقنا فينا
0: فضول
4: بذرة الفضول هذه يعني
0: بس إحنا العرب ولا العالم كله؟
4: لا لا لا حتى ترى الأجانب حتى هما ترى يعني حتى هما ترى يقولون وعقرون وفيهم ترى الصفات ما بشر مثلنا يعني بس يعني هما وايد جملوا وروحهم وشوهونا إحنا لكن يعني الأدمي هو يهذب روحه يعني أنا ما يصير أشوف 2 متزوجين ويابا وعيال أو تزوجوا خلاص خلاص ما يصير أروح أبطل عينهم على شيء هم مغمضين عين عنه على قولتهم الله يرحمها اللي غض الرأي اللي حضرت لهم فاطنة ما يصير
0: من؟
1: حضرت لهم فاطنة
4: يعني أنا أشوف أبطل عينه على شيء هو ما قاعد يشوفه يمكن أنا أكون موضعي موضع إبليس بينهم أهما ترى ما عاشا وترى الزواج ما يقوم إلا على أساس رب العالمين المودة والرحمة بس أما حب شكل هذي كله ما يصير
1: نعم
4: ما حد يتم عقب
0: يعني وما حد لحق يتدخل هانور
4: وما حد لحق يتدخل يا تقول كلمة حلوة يا خلاص أهما ما استشارونا في بداية الزواج قبل لا يتزوجوا ما استشارونا ما عطونا صلاحية إن احنا نتدخل فإحنا لازم نحترم حدودنا إحنا نحترم حدودنا ما تتجاوزها
1: يعطيك العافية
0: تسلمين يا نور شكرا يا نور. شكرا
1: بس
0: شلون طحطحة وميكاب وشنيول وذيك الحجاية مبلغ ويون ناس إيش كثر عقلهم فيهم عقرة
1: إيه عيمان بس شلون ذي في ساعات صدق في شخصيات
0: ما لك شغل فيهم مثل من يعني ما لك شغل فيهم
2: لا لا سارة
0: إن شاء الله الو
1: ناخذ اتصال الو مساء الخير الو
5: الو مرحبا
1: مرحبتين حياك الله
5: في شلونك حبيبتي طيبه
1: الله يعافيك يسلمك
5: معك ام نوف
0: ام نوف يا مرحبا يا ام نوف

0: في
1: يوم نوف.
0: يوم نوف شو رايك في هالنظره هذه للناس؟ النظره يعني في ناس يقول ليش لا والله انا من حقي اني اتكلم عادي، اذا شفت شيء استنكره واتكلم. وفي ناس يقول ليش لا والله هاي النظره سطحيه صراحه، انت مالك شغل انك تتكلم في خصوصيات الناس. ايش رايك انت؟
2: انا صراحه ضد ومع، ويمكن بعد ناس بتسمعني الحين بتزعل من كلامي وايد،
0: قولي.
2: ولكن خلنا نتفق على شيء، 99% الكلام دي بيج مو من الناس، من الأهل. لأن الأهل هم الناس الوحيدة اللي تعرف انت شنو لبستي، انت شنو كليتي، من هو زوجك، انت وين الدرسين،
0: يعني اللي من اللي تشوفيك هما يتكلمون.
2: يس أكيد مو بالناس اللي بتتكلم. 1% الناس اللي بتشوفك برا، فبتتكلم عن مظهرك ومظهر شريك حياتك، زوجك، عيالك، مظهرك انت.
0: نعم
2: تمام. الشيء اللي هو انا ما اتفق عليه ان الشخص لما يلبس ولا ياكل ولا شريك حياته معاه يكون هذا مستوى انزين، الناس ما لهم فيه صراحه، ما لهم فيه. واضعف الايمان انه هو بيعلق بقلبه، أضعف الإيمان.
0: نعم.
2: أوكي؟ لكن أنا بعد لازم أفكر لما أنا أي أرتبط مع شخص لازم هم بعد يكون على مستواي المعيشي. أنا ما أقبل يوم من الأيام إن أنا أطلع أو أمشي مع شخص مثلا مو مهتم بمظهره، بينما أنت، بينما أنا مهتمة وفي مظهري وألبس لباس حلو وبراندات وهو لا، ما يصير. إذا أنا ما أبي الناس إن أهوى أو يلفت نظرهم أو شريك حياتي يلفت نظرهم ويعلقون عليه، مفروض أنا بعد إنزين يعني أخليه يكون معي مرتقي في حياتي، عشان أنا ما أطلع باكر تعليقات مو زينة.
1: منوف، أنت يعني جزء من رأيك في الشخص بنتيه على رأي الناس؟
2: لا طبعا أكيد لا. بس لما إحنا بني نعيش اوكي وبناخذ شخص نتوافق معه عمرنا كله، مفروض بعد ناخذ بني ادم يكون انا مناسبني انزين، مو بس مظهريا خلقيا قبل مظهر، خلقيا قبل مظهر. لان اللي تحسنت اخلاقك حتى مظهرك بيتحسن. مسامحه، ما يصير انا دارسه ومتعلمه مثلا اوكي وعندي شهادات وغيره زين، ومثلا اخذ واحد، عفوا يعني على الكلمه، مثلا اخذ واحد جاهل،
0: حتى لو كان خلوق وملتزم وطيب واموره الماديه زينه
2: وامور غير،
0: هذه غير.
2: هذه احنا انتشارك عشان احنا يعني هو يبدلني في شيء وانا ابدله في شيء، هو ممكن احنا عرفتي ناخذ من افكار بعض.
0: نعم.
2: بس لما انا اخذ واحد مثلا جاهل والكل نصحني عنه، لا تاخذينا بكرة بتعبين معاه بكرة، يعني لو تبون تتعمقون في الموضوع أكثر أكثر نسب الطلاق بسبب شنو؟ إن أنا والله بتزوجك ببدل مظهرك عشان أهلي كلام الناس مر شو. طيب أنت خذيتها كذي ليش تبي تبدلها؟ أي الرحلة خذيت وحيدة تناسبك.
1: أمنوف، أنا أفهم من كلامك إن شاء الله أكون فهمت صح، إن لما الناس تتكلم وايد معناته ان انا بعد مشارك في ذي الغلط، بانه يمكن اختياري انا كان غلط، فانهم ممكن يكونون بوصله لي لتصحيح الغلط.
2: عفوا، يعني
1: تعيد مره ثانيه. يعني قاعد اقول لك لما الناس تتكلم وايد معناته ان انا يمكن مشارك في ذي الغلط، لان فعلا انا اختياري ما يناسبني، وكلام الناس اللي وايد من الاهل ممكن يكون بوصلة لتصحيح غلطي أنا.
2: شوف أنا يعني عشان أنا يعني أفهم سؤالك أكثر، أنت غصتك إنه لما أنا اخترت شخص وكل الناس علقوا علي
1: يعني خلنا أعطيها ببساطة، ساعات الواحد ينخدع زين، ما أقول ينخدع، يفهم غلط، يدوده في واحدة من زين قلبه ياخذ يعني دش بقلبه بسرعه وكذا، في جوانب ثانيه وما شافها.

0: انزين فاللي حواليه شافوها فقالوا له فممكن انهم يساهمون في تعديل الغلط، هاي ممكن افهم كذي؟
1: لا مو شرط انهم يساهمون في تعديل الغلط، مو شرط، مو شرط كل اللي يعلق علي وقال لي والله شكله مظهره ما يناسبك او غيره. ممكن واحده تكون من فوقها لتحتها مظهرها وايد حلو وباطنها مو زين، مو شرط كل اللي قال لي ان هذه مو زين فانا اخذ بتعليقه، لا طبعا اكيد لا، بس انا قاعده اتكلم عن جانب انه بشكل عام الناس بدأت تمشي كذي خلاص. يعني الواحد اللي يبي يتزوج شخص مظهره هاللون يروح يدور الشخص اللي مظهره هاللون، لا تي انت اليوم تعيش مستوى حياة ومعيشة وكذي وتاخذ واحدة مثلا مستواها على قدها ما تفهم او ما تعرف وغيرها وما عندك القابلية انك يعني مثلا ما عندك الوقت انك انت تغيرها وتي باكر تقول ليش الناس علقوا.
2: نعم نعم وصلت الفكرة، وصلت الفكرة.
0: شكرا يا منوف،
2: شكرا حبيبتي. بس الحين لنا في عندنا اخر اتصال. الو الو مساء الخير.
0: قبل
3: النور. يا هلا ومرحبا يا اختي، شلونك؟
2: حياك الله. يا مرحبا فيك. من معانا لو سمحت؟
3: ابو تركي، صديق للبرنامج القديم.
2: يا هلا يا مرحبا.
0: نعم يا ابو تركي، تفضل يا ابو تركي.
3: الله يطول لي عمركم. انا بس انا في كلام ابي اتكلمه كذي اختم فيه لو تسمحوا لي.
2: اي تفضل.
3: اول شيء الناس اللي تتكلم اللي مثلا اوه شلون خذوا هذه، هاي ليش متنها، هاي شلون، هاي شحلاته مزقرت، وهذه شي كريهة، وهاي شلون خذوها، ولا العكس. ها ويدرون هذه يدرون ان هم الحين على وفاق متزوجين. نعم. وعلى وفاق.
2: اي
3: انت تروح تسوي هاللون ولا انت تسوي هاللون، ترى تدخلين من باب الدين اتكلم. تدخلين في شيء اسمه التخبيب.
2: التخبيب.
3: اي نعم التخبيب اللي هو شنو طال عمرك.
0: خلنا نسمع، لان هاي كان مفروض الختمه. خلنا نسمع بتركي عدل يا جماعه وركز في كلامه. عيد بس عيد ذي الأخيرية إذا ما عليك أمر يا أبو تركي.
3: أبشر أبشر. هاي طال عمرك الآن ينقسم قسمين في من ناحية شرعية دينية، ينقسم قسمين. القسم الأول أن أنت تدخلت في ما لا يعنيك وقاعد تغتاب الناس في التعليقات وتقول كلام سيء وما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. الجزء الثاني أن أنت قاعد تخبب. شنو معنى التخبيب؟ شنو المعنى تبي؟ تخبيب معناته ان انا اطلع مساوئ الزوجه في عيون الزوج ومساوئ الزوج في عيون الزوجه، وانا قاعد اسوي هاللون بس بخباثه. انت تدري داخل نفسيتك، وانت تدرين ترى الخبيثه ولا يا الخبيث، تدرون داخل نفسياتكم ان انتم يوم قلتوا كذي تبون تخلون هو في يوم يقرا التعليق ويبتدي يتغير على مرته، ولا هي تقرا التعليق والتغير على رايها. هذه من الناحية الشرعية أتكلم. فأنت سويت شيء محرم، هذا رقم يعني من النهاية، مثل ما قلت لك من النهاية، أنت سويت شيء محرم شرعا، محرم في دينك يا أخوي ويا أختي، الله يهدينا ويهديكم. هذه بالنسبة من الناحية الشرعية. من الناحية الثانية، أنا أختي من شوية اللي حين أم نوف تكلمت.
2: نعم.
3: لي رد على بعض من متطفاتها، ردا عليها قالت ان المتعلم ياخذ المتعلمه وما ادري ايش وكذا وكذا. انا اقول لك يا طويلة العمر والسلامه، هذه ارزاق. ياما ناس، ياما بنات جامعيات ومدرس ولا واصله من المستوى التعليمي عالي،
2: حتى دكتوراه واصلين
3: ودكتوره. نعم. ولا نعم. هذه وقبلت برجل طبيعي وعادي جدا، او شاب طبيعي يمكن مخلص بس ثانوي زين. لكن هو ذي رجل يعتمد ويرتكز عليه. انت تبي الريال ما تبي شهادته ترى. اي نعم تبي الرجل مثقف، يمكن هو مو غبي دراسه بس ذكي حياه. ذكي حياه بمعنى انه هو يعرف شلون يتعامل مع جنس المراه، يعرف شلون يطلع الربيه من تحت القاع، يحفر بالصخر، يحفر بظافره عشان يخليك مستانسة وفرحانة وفي مستواك المعيشة اللي انت وصلتي له يا دكتورة او يا بروفيسورة او يا ماجستيرية او ايا كان. فهو هذه النوعية

0: قد تكون ملائمة. فأنا أقول يعني أن هي هذه النظرية أنا أشوفها خاطئة، لأن هذه أقدار توزع. شوفي سبحان الله، ساعات واحد متعلم يأخذ واحدة مو متعلمة، لكن سبحان الله يكملون بعض.
1: نعم.
0: ساعات واحد يأخذ واحدة تأخذ واحد أقل منها مستوى، بس تنميه وتساعده وتأخذ بيده.
1: يعني كله أرزاق في النهاية، ها كله رزق من الله سبحانه.
0: أو العلاقة اللي صايرة بينكم مستحيل تقولين أنا بأخذ واحد يوافقني. هذه كلام ترى من الخيالات ترى. أنا سامحوني أتكلم صراحة، أتكلم بواقعية.
1: نعم.
0: من يعني أنت عفوا، هل أنت ساحرة بتعرفين أخلاقه ودينه وشكله وتصرفاته وشلون يقوم من النوم وشلون يقعد وشلون يتكلم وشلون بتعرفين كل هذه في فترة خطبة مدة 6 شهور؟
1: لا طبعا أكيد.
2: بتركي أنا ما ودي أقاطعك، ولكن للأسف وقت البرنامج، ولكن بتركي علق هذا التعليق الفوق الممتاز بناء على محبة لكم يا أخوان، بناء على نصيحة حب لتوضيح الصورة. وما قصرت يا أبو تركي، خدت مكانة جدا جميلة. شكرا لك وشكرا لكل من شاركنا لحلقة اليوم. للأسف انتهى الوقت، وإن شاء الله نلقى أشوى أن أبو تركي لنصحكم، لأن لو إحنا نصحناكم باشر كلكم بتطلقوا. الحمد لله أن أبو تركي لنصحكم.
1: لا مو كذي، يقول لك أرزاق رزق من الله دي توفيق. يا أخي إحنا استغفر الله العظيم، الله يرزقنا إن شاء الله.
2: الناس في حالة.
1: الله يرزقنا إن شاء الله، رزقني يعني يا رب. وفير.
2: تكلت أبن وفير. بذخ، عايشين في البذخ. IFM

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار أحسن.

حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: ميوزك
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.

من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 اف

اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

به والسعادة هر ما مر ما أرسل خبر تبي ما ملت وظلت تحتري.